0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نحييكم ونرحب بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة. حتى تمام الثامنة نحن وإياكم سنواكب المطالعة الإخبارية الصباحية لأبرز الملفات والمستجدات على الساحة المحلية وكذلك العربية والدولية. اليوم هو الخميس 27 من ذو القعدة لعام 1447 للهجرة الموافق 14 من مايو أيار لعام 2026. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. هذه تحيتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج وتحية رشا الشوملي في الإشراف في العام والمتابعة.
1: صباح الخير.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار مستمعين يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة هذا اليوم تصل إلى 29 درجة مئوية في القدس المحتلة وصغرها ليلا إلى 16 مئوية. تهبط درجات الحرارة غدا الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية التي توقعت أيضا أن توالي درجات الحرارة الانخفاض ويطرأ انخفاض طفيف يوم السبت على درجات الحرارة.

أسعار صرف العملات هذا الصباح: الدولار يصرف بشيكلين وتسعين أجورة، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وأربعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل. وهذه الأسعار متابعينا قد تتغير خلال تداولات اليوم.

حالة الطرقات للمواطنين المسافرين بين المدن الداخلية الفلسطينية نتابعها وإياكم في هذه اللحظات فيما يتعلق بحاجز الكونتينر ومنطقة عش غراب ودوار تقوع وبني نعيم ودورة والفحص والمنشية وفرش الهواء سالكة جميعها. تبقى بوابة العروب، العجوري بطبيعة الحال، النبي يونس، سعير ورأس الجورة، وكذلك الحال فيما يتعلق بالفوار هي مغلقة حتى هذه الساعة. في منطقة الوسط المدخل الشمالي للبيرة مغلق في الاتجاهين، عطارة القديمة مغلقة، قلنديا أزمة للخارج، حاجز جبع تفتيش للخارج وأزمة في الاتجاهين، وحزم البلد مغلقة. باقي المسالك سالكة في هذه اللحظات، تحديدا العزرية، الزعيم، عناتة، كفر عقب، وأيضا روابي، وكذلك الجلزون وحاجز عين سينيا. هذه سالكة الطرقات الآن، نتمنى لكم طريق السلامة. من أحوال الطرق إلى الشأن الميداني المتعلق باعتداءات قوات الاحتلال، فجر هذا اليوم جرى اعتقال الطبيبين غانم رزقات وأسامة طردة بعد اقتحام بلدة تفوح غرب مدينة الخليل. سجلت عملية اقتحام لمنطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس أيضا، بالإضافة إلى اقتحام قرية برقة شمال غرب المدينة وسط حملة مداهمات واعتقالات. في اليامون غرب جنين، قوة خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في ساعات فجر هذا اليوم، واقتحمت قوات أخرى مخيم قلنديا شمال القدس.

في قطاع غزة شهدت مناطق متفرقة من القطاع فجر اليوم قصفا مدفعيا وإطلاقا للنار المكثف من آليات الاحتلال إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين.

0: فاصل قصير متابعينا ونعود لنستكمل وإياكم التغطية الإخبارية الصباحية في هذا الصباح.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نستكمل وإياكم ونرصد التطورات الميدانية في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية. مستوطنون هاجموا المغير وأحرقوا أرضا، وقوات الاحتلال اقتحمت القرية. إصابة مواطن وناشط أجنبي في اعتداء للمستوطنين جنوب مدينة الخليل. أما في بورين فقد أصيبت أم وطفلتها بردود عقب هجوم للمستوطنين على البلدة الواقعة جنوب مدينة نابلس.

جماهير غفيرة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس تشيع جثمان الشهيد الطفل يوسف كعابنا 16 عاما والذي ارتقى برصاص جنود إسرائيليين خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجلية شمال رام الله ظهر أمس. كانت وزارة الصحة أفادت باستشهاد الطفل يوسف كعابنا وإصابة 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي والاعتداء في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال. هذا الهجوم لم يقتصر على الاعتداء على المواطنين واستشهاد الطفل كعابنا، رافقه سرقة المستوطنين لنحو 700 رأس غنم خلال الهجوم على بلدة سنجل.

حركة حماس تقول إنها اتخذت كل خطوات نقل الحكم وعلى ميلادينوف تحديد من يخرق اتفاق غزة. باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن موقف الحركة منذ البداية كان واضحا بأنها لا تريد أن تكون في ترتيبات اليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الموقف تطور لاحقا بالتوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. وأوضح قاسم أن الحركة طالبت بالضغط على الاحتلال لسرعة إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن حماس اتخذت كل الخطوات الميدانية والسياسية والقانونية اللازمة من أجل نقل كل مجال الحكم إلى اللجنة الوطنية في القطاع بما في ذلك المجال الأمني. وفي السياق انتقد قاسم تصريحات مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف

0: كل الخطوات الميدانية والسياسية والقانونية اللازمة لنقل كل مجالات الحكم إلى اللجنة الوطنية في القطاع بما فيه المجال الأمني. حديث السيد ميدانوف عن خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار بهذه الصيغة العامة منافية للواقع والحقائق، لأن الاحتلال هو الذي خرق الاتفاق وقتل أكثر من 850 مواطن وقيد المساعدات وأزاح الخط الأصفر باستمرار إلى جهة الغرب، وكان على السيد ميدانوف أن يشير بشكل واضح إلى هذه الخروقات الإسرائيلية في مقابل التزام كامل من حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى تطبيق كامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب في إحلال السلام في قطاع غزة. يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، إدخال اللجنة والقوات الدولية والانسحابات الإسرائيلية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني وحماس. قبل ذلك تعارض بإيجابية مع ما طرح الوسطاء بخصوص وجود مقاربات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية.
1: وكان ما يسمى المندوب السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف التقى بنتنياهو يوم أمس لمناقشة الخطوات الإسرائيلية في حال رفضت حركة حماس مقترح نزع سلاحها. وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن اجتماع أمس هو الثاني بين نتنياهو وميلادينوف خلال أسبوعين، وبعد محاولات من ممثلي مجلس السلام والوسطاء منذ منتصف آذار مارس لإقناع حماس بالموافقة على خطة نزع السلاح بشكل تدريجي. وفاد مصدر مطلع لصحيفة هآرتس أن مجلس السلام ينتظر حاليا رد حماس على الخطة بعد تلقيه مقترحا محدثا في الأسابيع الأخيرة، مدعيا أن المقترح حاول معالجة بعض مخاوف حماس، لكن إذا لم تقدم الحركة ردا إيجابيا في المستقبل القريب فلن تستأنف جولات المفاوضات في القاهرة. وقال ميلادينوف إنه لم يطلب من حماس حل نفسها كحركة سياسية، لكنها مطالبة بترك السلاح ويمكنها المشاركة في الانتخابات. وسمعنا قبل قليل لرد حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم على تصريحات ميلادينوف.

وفي تعقيبها على هذه التصريحات أيضا قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن من يعيق تنفيذ خطة ترامب هو الاحتلال الذي لم يذكره ميلادينوف بكلمة واحدة. وقال إن حماس ردت بوضوح على نصوص خطة ترامب وهي لم تغلق باب التفاوض، وأكد التزام حماس باستمرار العملية التفاوضية الشاملة ولا يمكن التعامل معها بانتقائية. وفيما يتعلق بملف السلاح قال العضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن مناقشة السلاح تكون في سياق حوار وطني شامل ينهي الاحتلال ويؤسس لقيام الدولة، وأضاف أن موضوع السلاح قابل للنقاش عند قيام الدولة الفلسطينية والمشكلة هي وجود الاحتلال.

اقترح قانون لحل الكنيسة ونتنياهو يدعم تقديم الانتخابات إلى شهر أيلول. في التفاصيل، قدم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس يوم أمس مقترح قانون لحل الكنيسة 25 بمشاركة جميع رؤساء كتل الائتلاف، بينما أفاد تقرير بأن بنيامين نتنياهو يدعم تقديم موعد الانتخابات شهرا واحدا. ووفقا للمقترح الذي تقدم به كاتس من حزب الليكود،

أنه لن يتم تحديد موعد نهائي فورا، بل سيقرر خلال المداولات داخل لجنة الكنيست. وبحسب القناة الثانية عشرة، فمن المتوقع أن يتم التصويت على القانون في حال تقرر المضي قدما يوم الأربعاء القادم. ونقلت القناة عن مصدر سياسي قوله إن نتنياهو يؤيد تقديم موعد الانتخابات إلى شهر أيلول سبتمبر خشية إجرائها بالتزامن مع إحياء ذكرى عملية 7 أكتوبر. وقال المصدر إن الشيء الذي يخيف نتنياهو أكثر من أي شيء آخر هو إجراء انتخابات في 21 أكتوبر بسبب تداعيات هجوم 7 أكتوبر، ولذلك سيدعم تقديمها. وفي السياق ذاته، قدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية أن تجرى الانتخابات خلال شهر أيلول سبتمبر على خلفية أزمة قانون الإعفاء من التجنيد. وأضاف كوهن أنه لا يعتقد أن الأحزاب الحريدية ستفك تحالفها مع نتنياهو، قائلا إنه من الصعب تصور جلوسها في حكومة واحدة مع عضو الكنيست جيلعاد كريف الذي وصفه بأنه حاخام إصلاحي.

مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابت يعرب عن رفضه الادعاءات والتقارير الإعلامية المتداولة التي تزعم أن أطرافا فلسطينية منعت عمالا أو مقاولين من الحركة أو العمل داخل قطاع غزة باستخدام القوة أو التهديد. الثوابت أكد في تصريح صحفي أن هذه الادعاءات كاذبة تماما وتندرج ضمن إطار حملات التضليل الإعلامي ومحاولات تشويه الواقع في القطاع، وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية الكارثية التي يتحملها الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية والتدمير المنهجي الموجه نحو الأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، بما في ذلك تدمير مدينة رفح والمناطق السكنية الخدمية المختلفة. وشدد ثوابت على أن أي تحركات ميدانية أو ترتيبات مفروضة تحت إشراف الاحتلال وتخدم أجنداته العسكرية والأمنية أو مشاريعه الموجهة إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي لقطاع غزة تواجه رفضا شعبيا واسعا، خاصة في ظل الاعتداء المستمر وغياب أي بيئة آمنة أو مستقرة تضمن حقوق الفلسطينيين والكرامة الإنسانية.

0: فاصل قصير ونعود متابعينا، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم لازلنا نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة. ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000 تشير إلى 3 دقائق بعد 7:30، نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات.

0: الملفات الإخبارية التي نتابعها وإياكم مستمعينا الكرام، النيابة العامة الإسرائيلية تطالب في مدينة الناصرة بفرض السجن الفعلي على الشيخ كمال الخطيب لمدة 36 و42 شهرا، وعلى ذلك على خلفية إدانته بتهمة التحريض على ما أسمته الإرهاب والعنف. وشهدت جلسة المرافعات الأخيرة التي سبقت تحديد موعد النطق بالحكم العشرات من أقارب الشيخ خطيب والمتضامنين معه إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية، وترافع عنه مركز عدالة الحقوقي ممثلا بمديره الدكتور حسن جبارين، وقد أدلى الشيخ كمال خطيب بشهادته أمام المحكمة. وكانت المحكمة قد دانت الخطيب بتهمة التحريض على ما وصفته الإرهاب والعنف، وبرأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية كما وصفتها، وتتعلق التهم بمنشورين نشرهما على مواقع التواصل في فيسبوك، وخطبة ألقاها في فعالية للجنة المتابعة خلال أحداث هبة الكرامة في أيار مايو 2021. كلمة مدير مركز عدالة الحقوقية الدكتور حسن جبارين متحدثا خارج المحكمة.
1: موقف النيابة اليوم عمليا هو المرة الثانية اللي النيابة تجني فيها على مجتمعنا العربي. أولا جنت على المجتمع العربي من خلال محاولتها بتجريم هذا الخطاب اللي هو خطاب يرافق مجتمعنا من عقود، وخطاب يعني مشروع. واليوم جنت مرة ثانية على مجتمعنا العربي من خلال مطالبتها بهذا الحكم الانتقامي للشيخ بفرض عقوبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 شهر. بهذه المطالبة اللي لا تمت لأي سوابق قانونية، وغير والمطالبة هي غير مؤصلة قانونيا بتاتا، بل يعني أبرزنا أمام المحكمة يعني قضايا ثانية لحاخامات يهود اللي هم يعني ممن دعم ما نراه اليوم من الإرهاب اليهودي الموجود تجاه الفلسطينيين في الضفة وغيرها، تم الحكم عليهم بعقوبة السجن موقوف تنفيذه والامتناع من فرض عقوبة السجن الفعلي. وهذا إن دل فإنما يدل على التعامل بمكيالين وبشكل غير قانوني وبشكل غير يعني موضوعي، وإنما بشكل انتقامي مع الشيخ وما يمثله من مواقف المجتمع العربي تجاه قضايا الكبرى.

اليوم تنطلق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. يشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا يتوزعون بنحو 1600 عضو في رام الله و400 عضو في قطاع غزة و400 في القاهرة و200 في بيروت. وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. أعمال المؤتمر تستمر على مدار 3 أيام من الخميس وحتى يوم السبت.

في التفاصيل، زار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الإمارات سرا خلال الحرب على إيران، واجتمع برئيسها محمد بن زايد في ظل تصاعد التنسيق الأمني والسياسي بين الجانبين، في وقت كشفت فيه تقارير عن زيارات أجراها مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار إلى أبوظبي خلال الحرب وفي فترة وقف إطلاق النار. وقالت رئاسة حكومة الاحتلال في بيان صدر عنها مساء أمس إن نتنياهو أجرى الزيارة في خضم الحرب على إيران، وادعت أن اجتماعه مع محمد بن زايد أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات وفق تعبيرها. وكانت القناة 13 العبرية أفادت في وقت سابق بأن اللقاء جاء على خلفية التقديرات الإسرائيلية التي لا تزال ترجح إمكانية استئناف الحرب مع إيران، إلى جانب الهجمات التي تعرضت لها الإمارات خلال الحرب. من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على اللقاء إن نتنياهو وبن زايد التقيا في مدينة العين، وهي مدينة تقع على الحدود مع سلطنة عمان وتبعد نحو 250 كيلومترا عن سواحل إيران في 26 من الشهر الماضي، واستمر لقاؤهما ساعات عدة. في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما أعلنه مكتب نتنياهو بشأن زيارة أجراها إلى الإمارات خلال الحرب على إيران، ونفت استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، مشيرة إلى عدم صحة ما يتداول بشأن الزيارة، متجاهلة البيان الرسمي الصادر عن مكتب بنيامين نتنياهو. وكان السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك كابي قال في تصريحات صحفية قبل يومين إن تل أبيب أرسلت إلى الإمارات خلال الحرب منظومات قبة حديدية.

صحة سجون الاحتلال تعلن عن إحصائية جديدة حول أعداد الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية حتى نهاية العام 2025، أظهرت وجود 8,777 أسيرا بالغا، إضافة إلى 351 قاصرا موزعين على فئات قانونية وتنظيمية مختلفة. وسجلت حركة حماس العدد الأكبر ضمن هذه الفئة بواقع 1013 أسيرا وثلاثة قاصرين.

قتلتها فئة غير معرف أو غير معرف ب112 أسيرا، ثم حزب الله ب31 أسيرا وقاصر واحد، وحركة الجهاد الإسلامي ب41 أسيرا، فيما توزعت بقية الأعداد على حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وداعش، بحسب تصنيف الأسرى كمقاتل غير شرعي نتحدث هنا. هناك أيضا أسرى موقوفون لإشعار آخر وموقوفون أنه التحقيق وأسرى قيد التحقيق، بالإضافة إلى أسرى الاعتقال الإداري والمحكومون. فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، كشفت الإحصائية أن الاعتقال الإداري ما يزال يشكل النسبة الأكبر، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين من حركة فتح 1796 أسيرا و11 قاصرا، مقابل 766 من حماس و265 من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى 177 أسيرا و158 قاصرا ضمن فئة غير المعرف. أما الأسرى المحكومون فبلغ عدد أسرى فتح 762 أسيرا مقابل 232 من حماس و76 من الجهاد الإسلامي، إلى جانب أسرى من حزب الله وتنظيمات أخرى.

0: فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم الفن. نحن وإياكم في القسم الأخير من ملفات هذا الصباح وجولة في الصحافة العربية. الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. لقد حذرت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران. جاء ذلك في رسالة بعثها عبد الواحد أبو راس نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وحسب وكالة الأنباء التابعة للجماعة، قال أبو راس إن الحرب على إيران تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وإن استمرارها سيجر المنطقة والعالم إلى حرب سيكتوي بتداعياتها الجميع. نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدي فانس يعلن أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدما، وذلك عقب رفض الرئيس ترامب للمقترح الأخير القادم من إيران.

أبطل الصمود ينطلق الخميس من تركيا متوجها إلى قطاع غزة. وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي يطالب الكويت بالإفراج الفوري عن 4 إيرانيين، قائلا إن تدخل الكويت ضد قارب إيراني في الخليج غير قانوني. وأكد عراقجي أن إيران تحتفظ بحق الرد على تدخل الكويت ضد قارب إيراني واحتجازها لأربعة إيرانيين في منطقة الخليج. كانت الكويت أعلنت عن توقيف من اعتبرتهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني حاولوا التسلل إلى أراضيها واشتبكوا مع قواتها. وقال عراقجي في محاولة واضحة لإثارة الخلاف هاجمت الكويت قاربا إيرانيا بشكل غير قانوني واحتجزت 4 من مواطنين في الخليج. وأضاف وقع هذا العمل الغير قانوني بالقرب من الجزيرة التي استخدمتها الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران، مطالبا الكويت بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيرانيين 4. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدافع عن نجم نادي برشلونة لامين يامال عقب رفعه العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه بإحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم. وقال سانشيز ردا على أسئلة بشأن الواقع إن إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، وأشار إلى أن موقف إسبانيا متوازن ويقوم على الدعوة إلى حل سلمي مع إدانة العنف من كلا الجانبين. وتعرض لامين يامال لهجوم إسرائيلي كبير على مواقع التواصل ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما انتشرت صور ومشاهد له وهو يرفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه برشلونة في الموكب الذي جاب شوارع المدينة الكتالونية على متن حافلة مكشوفة في احتفالات الفوز بالدوري الإسباني. حزب الله يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية ضمن أكثر من 15 هجوما وتصديا جنوب لبنان يوم أمس.

التلفزيون الصيني يفيد بانتهاء المحادثات بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بيجين. وقد بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يتوقع أن تتسم بمناقشات مطولة لقضايا رئيسية كالتجارة والعلاقات الأمريكية مع تايوان والحرب مع إيران.

صحيفة هآرتس تنقل عن مصدر قوله إن جولة المفاوضات مع لبنان في واشنطن تستمر يومين. وسينضم رئيس الشعب الاستراتيجية في جيش الاحتلال وممثلون عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للسفير الإسرائيلي في واشنطن في هذه المباحثات. هذه المباحثات تنعقد اليوم في واشنطن ضمن جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أبريل نيسان الماضي بوساطة أمريكية.

إيران تضع 5 شروط قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن، وهي إنهاء الحرب في كل الجبهات، رفع العقوبات، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، تعويض أضرار الحرب، وخامساً الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.

وكالة رويترز تنقل عن مصادر قولها إن هناك مساع أمريكية لإقناع الصين بلعب دور فاعل مع إيران. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لموقع فوكس نيوز الأمريكي إن الأمريكيين يحاولون إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز.

وكالة الطاقة تفيد بأن أوروبا تواجه صعوبة في تعويض وقود الطائرات الخليجي. بلومبرغ تؤكد أن حرب إيران رفعت أسعار تبديل زيوت السيارات في أمريكا. وكالة رويترز تنقل عن مصادر مطلعة تأكيدها أن السعودية شنت هجمات عبر طائرات حربية على أهداف مرتبطة بفصائل عراقية مدعومة من إيران خلال الحرب الأخيرة على طهران، فيما نفذت الكويت هجمات صاروخية على مواقع داخل العراق.

0: هذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، وتحية رشا الشوملي في المتابعة والإشراف العام. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرضى

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس 14 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. أطيب التحيات الصباحية مني لإلكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: يا صباح وحبة وصباح جميل، نطل عليكم على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم. يوم جديد يحمل معه الأمل والبدايات الجميلة، نطل عليكم بكل حب وطاقة إيجابية لنبدأ صباحنا معا بابتسامة وكلمة طيبة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والراحة واللحظات السعيدة لكم ولأحبابكم. في حكمتنا لليوم مستمعينا، ابدأ يومك بفكرة إيجابية فالأفكار الجميلة تصنع أياما أجمل. صباح الخير. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في محافظة بيت لحم.
1: تاكسي الغرام يا مقرب البعيد،
0: يا تاكسي الغرام.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، صباح الخير لستات البيوت خياطاتنا، يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، لكل الأشخاص اللي بيسمعونا من أماكن عملهم، يسعد لي هالصباح. عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أذكر بأرقامنا للاتصال والمشاركة على 277-4883 أو 2 وللتواصل عبر واتساب على 0568-8833-88 مقدمة 972.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. صباح الخير لأم علاء، صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر، أم محمد من تقوع، وصباح الخير لصديقة هالبرنامج علا خلاوي وندى الشمالي، أنور أبو عناني، يسعد لي هالصباح. صباح جميع مستمعينا ومتابعينا، رح أرجع وأفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة. صباح الخير أبو المعتز زواهرة، يسعد لي هالصباح.

نبلش مشوارنا الصباحي في أولى فقراتنا وهي آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم، حيث نصبت قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا على مدخل الريف الغربي لمحافظة بيت لحم. بدورها أفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند منطقة الشولي على الشارع الرئيسي الموصل لبلدتي بتير ونحلين وقريتي حوسان وواد فكين، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان. أيضا من الأخبار، مع ساعات مساء أمس مجموعة من المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على مركبات المواطنين عند مدخل الرشايدة جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن أي إصابات. اليوم وضمن فعاليات إحياء الذكرى 78 للنكبة وإيقاد شعلة العودة اليوم في مخيم عايدة مركز لاجئ، سيتم إيقاد شعلة العودة اليوم في مخيم عايدة مركز لاجئ الساعة 6 مساء. هذه آخر وأبرز أخبار المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

0: يقرعها حالا.
1: ذكرى النكبة غدا، ذكرى النكبة 78 عاما مرت على النكبة الفلسطينية، وما زالت آثارها حاضرة في ذاكرة الشعب الفلسطيني ووجدانه، شاهدة على واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ. ففي 15 من أيار يستذكر الفلسطينيون تهجير مئات الآلاف من أبناء شعبهم من مدنهم وقراهم عام 48، وما رافق ذلك من فقدان للأرض والبيت والهوية في ظل استمرار معاناة اللجوء والحرمان حتى يومنا هذا. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام لتؤكد أن الرواية الفلسطينية ما زالت حية، تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وأن حق العودة والتمسك بالأرض والحقوق الوطنية سيبقى حاضرا رغم مرور العقود وتعاقب التحديات. فثمانية وسبعون عاما لم تسقط حقا، ولم تطفئ ذاكرة، ولن تكسر إرادة شعب ما زال يؤمن أن الوطن لا يموت. وكما قال الشاعر محمود درويش: على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات وأم النهايات، كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين.

0: فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
1: ونحن الشعب نستحق الحياة.

0: والآن مستمعينا ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء حارة وجافة ومغبرة في معظم المناطق. لتفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف ومغبر، ورياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. ويوم السبت انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، أجواء معتدلة في معظم المناطق. يوم الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف ومغبر في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-15، نابلس 30-16، جنين وطباس 33-19، الريحة والأغوار 37-23، طول كرم وخلقيلي 31-19، غزة وخنينس 30-20، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
2: اليوم شو اليوم؟ امبارح الأربعاء، اليوم الخميس.
0: الخميس
2: اليوم، والله منيحة، بكرة عطلة، يلا خاطرك.
0: بس

0: هلا بالخميس،
1: هلا بالخميس يا عيال، بكرة عطلة.
0: هلا بالخميس
1: لا شكلها علقت مع

خليني أحكي في موضوع شاهدنا جميعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداءات المستوطنين التي تتصاعد يوميا، سرقة عفوا سرقة ممتلكات المواطنين، الاعتداء على المواطنين في مختلف المناطق في الضفة الغربية، قصة سرقة أغنام الناس من المستوطنين بمساندة جيش الاحتلال زادت بشكل كبير وملحوظ، كان الله في عون الناس.

0: بقول لي صالح في قهوة بتنشرب وفي قهوة بتنشرب وبتنسيك الحياة كلها. القهوة المسحورة الله يبعدنا عن السحر والناس اللي بيشتغلوا بالسحر وإلى آخره، يبعدنا ويبعدكم يا رب. ليش بتعمل له سحر بالقهوة عشان ضل يشرب القهوة عندها؟ إذا هيك بسيطة. الله من بعد هالأعمال يا أعمال السحر والشعوذة خربان بيوت، الله يبعدنا ويحمينا جميعا.
1: بدك سكر حطو زيت على ذوقك قد ما بتريد، القهوة اللي بتشربها عندي ما بتشرب مثل برا.
0: طيب خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد حتى العاشرة.
2: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: لما
1: صباح الفرح والطمأنينة، صباح القلوب المليئة بالأمل والوجوه التي تزرع الابتسامة أينما كانت. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. مش مجرد هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 0568883388، مقدمة 972.

0: لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، دوار طقوع سالك، بني نعيم سالك، كرمة سالكة، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، دورة مغلقة، المنشية سالكة، الفحص سالكة، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والسعير والنبي يونس والعروب أيضا جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، سلواد يبرود سالك، دير أبو مشعل سالك، ونعلين سالك، كفر عقب سالك، قلنديا أزمة خانقة للخارج، دوار الرام أزمة، حاجز جبع تفتيش للخارج وأزمة بالاتجاهين، حزمة البلد مغلقة، عناتة باتجاه حزمة سالكة، عناتة باتجاه العزري باتجاه لزعيم مغلقة، لزعيم والعزرية سالكات، أما الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، أما حاجز 17 سالك، زعترة سالك، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، ويتسار سالك، مفترق جيت سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، واتقانة سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة والمربعة وبزاريا أيضا جميعها سالكات، بيت فريك سالك، برقة سالك، الفندق سالك، مدخل قلقيليا سالك، وعين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم الخميس يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. ودعوني أنوه بأن بالأمس تم مغادرة الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. مستمعينا ومتابعينا دائما وأبدا طريق السلامة للجميع.
1: مشوار البلا يا ري قالت لكن هو عطار حوالي العشاء افطار قالت لكن هو عطار.
0: الله يهديك يا صالح، الله يهديك.
1: قلت لها بطل خليني بالبيت.
0: أنا ملاحظة شغلة اليوم إنه كل موضوع بحكي فيه، اللهم هي ضبط، هي يعني شغلة واحدة اللي مشيت معاها فيها، موضوع النكبة. كل موضوع بحكي فيه بعرف إنه يعني إحنا بدنا طاقة إيجابية، بحكي في مواضيع وتحديات بواجهها الفلسطيني أينما كان وأينما تواجد، وبعرف إنها بدكش تنضغط اليوم. أنا فاهم إنه اليوم الخميس وإنت فرحتك، فأنا بكون أحكي بواد والأغنية بواد تاني. أنا بعرف إنه إنت بدك توصل رسالة، إنت بدك توصل رسالة إنه اليوم الخميس وطاقة إيجابية وأنا مبسوط. وقد ما تحكي يا صارت عن تحديات ومشاكل وإلى آخره، أنا مبسوط. هيك بدي أفهم أنا يعني، صح؟

والله المواطن بده رواتب ما بدوش حنية. نزلون لنا الرواتب ويخلف عليكم. لبوا مطالب الموظفين والنقابات.

يعني أنا ما كنتش ناوي أفتح الموضوع، بس خلص بدي أفتح الموضوع. اليوم بنطلق المؤتمر الثامن لحركة فتح على مقربة يعني من هذا الموضوع. رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الثامن لحركة فتح صبري صيدم، الرئيس محمود عباس وافق على صرف مبلغ 19 مليون دولار لصالح التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الثامن لحركة فتح. 19 مليون دولار بحلوا أزمة القطاع الصحي، بحلوا أزمة التعليم. يعني مؤتمر فتح و19 مليون دولار في ظل هاي الأزمة الاقتصادية وإضراب القطاع التعليمي وإضراب القطاع الصحي. وين أغنية ليلى؟ أنت بوادي وإحنا بوادي.

موضوع الدواء، كان هناك مقترح لنقابة الأطباء للحكومة. مقترح نقابة الأطباء للحكومة كان صرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5000 شيكل، وصرف 5000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. وتأملت النقابة، نقابة الأطباء، أن يتم النظر في المقترح قبل العيد بما يمكن الموظفين من تلبية التزاماتهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالب النقابة. ستستمر في التصعيد للحفاظ على حقوق موظفيها.

0: قرار بيطلع منك يا ليلى بأكد إنه أنت بوادي وإحنا بوادي.
1: لحظة.
0: أنت بوادي وبعيدة كتير عن المواطن.

0: يعني احيانا بيصير في عندي احيانا بيصير في عندي اعجاب في قرارات الحكوميه وقرارات الوزراء والوزارات. كيف بيتم اتخاذ هاي القرارات عن جد؟ كيف بيتم؟ نفسي اعرف كيف يعني كيف بيفكروا لما بياخذوا قرارات بتدل على انهم كانهم مش عايشين معانا، كانهم مش عارفين انه في عنا ازمات، كانهم مش عارفين انه العامل صار يخاطر بحياته وهو عارف انه رايح للموت بس عشان يامن لقمه عيشه. معقوله هم مش عارفين انه المعلم اليوم صار يدور على شغل جنب دوامه بالمدرسه لانه مش قادر يوصل المدرسه؟ صار والله العظيم هذيك اليوم بحكي لي استاذ يعني موقف عن جد ما أصعبه، يعني أستاذ مدرسة بقول أنا بدور على شغل تاني أعيل عائلتي وأسرتي وإلى آخره. يعني عن جد هم مش شايفين اللي إحنا شايفينه، عن جد هم مش شايفين اللي إحنا شايفينه، لابسين نظارة. شو نوع النظارة اللي مش شايفين فيها ولا حاجة؟ مش هيك؟ طيب ماشي، هم مش شايفين اللي حواليهم برضو مش شايفين، مش هيك يعني؟ برضو مش فاهم القرارات وال وبتيجي بتقولك على فكرة كان في مقترح للوزراء للمالية، كان هذا المقترح، وأنا بعرف إنه هذا المقترح قدموه قطاعات كثيرة، إنه قلصوا من هالوزارات، قلصوا من تكاليف الوزراء والرواتب، الوزارات اللي ملهاش داعي، اللي ملهاش شغل بس مسمى موجودة، السيارات اللي بتنصرف وإلى آخره. ليش نحاول نقلص في هاي المصاريف عشان نحل أزمة القطاع التعليم وأزمة الصحة وإلى آخره؟ يعني مش عارف كيف يعني طلعوا لهذا المقترح ولا شو بالضبط؟ ما هو مقترح ممكن يحل أزمة كمان، ولا مش قادرين يزعلوا وزير على حساب وزير؟ ما هو حتى الوزير بيكون ابن حدا كبير، فكيف بدهم يزعلوا؟ تحسها زي قطعة البيتزا اللي هيك مقطعة مقطعة، هاي لفلان وهاي لعلنتان، إذا بدك تستبعد قطعة فلان علنتان رح يزعل ومش رح يسكت لك، ففهمت؟ فهيك بتحسها الأمور عن جد، يعني أمور تعيسة جدا جدا جدا جدا. يعني أنا مش عارف يعني، طب ليه ما بتسمعوا منهم؟ يعني مبارح حتى نائب رئيس نقابة العاملين في خضوري برضو بيحكي في، طب يا عمي احنا في عنا صندوق، حكى في مقترحات، طب ليه ما بيسمعوا من الجهات المختصة ومن الجهات اللي لها علاقة؟ شو المقترحات؟ يعني نقابة الأطباء مبارح قدمت مقترح إنه يا عمي الموظف اللي بيأخذ 5000 أعطوه 5000، اللي بيأخذ أكتر من 5000 أعطوه 5000، ما بدناش أكتر من هيك، يعني الراتب ما يتجاوز عن 5000 شيكل، وصرف 5000 شيكل للموظف اللي بيزيد راتبه عن 5000 شيكل. هاي مقترح، طب بالك بتطلعوا له هذا المقترح ولا خلاص؟ طيب معنا مشاركة. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير،
0: سعد لي صباحك ست ليلى، كيف حالك؟
1: مشكور الله.
0: أنا بعرف وين بتضحك، أنا عارفة أغنية ليلى، أنا فاهمة، بس أنا وضحت ليلى عشان ننهي الجدل، أنا وضحت مش أنت ليلى،
1: من المستمعين بيعرفوش ليلى إلا أنا.
0: لا تخافيش، تعودوا صاروا فاهمين. ليلى مش انت يا ليلى.
1: والله بدي عليك على قصة يوم الخميس، عندكم زر انت بدي كبسة عليه بصير خميس؟ يعني كل الايام صارت خميس، مش عارفه الخميس اللي فات، الخميس حاليا، الخميس الجاي، لا صار خميس.
0: امتى كنا نغني بالخميس؟ اليوم بنغني للخميس. هذا صالح بحب العطلة، بحب العطلة صالح. صالح لو يصح له يعطل اكثر من يومين يعني ما بيوفى.
1: ما بزبط هيك، ما بصير مع عنده اكتئاب.
0: ايه تفضل، هاي شخصتك.
1: مش كويس هذا له يعني.
0: مش كويس لا لصحته ولا لجيبته كمان.
1: ما هو صار خميس الجمعة، بدكم تدوروا لكم على أغنية خميس الجمعة. أنا كنت بدي أطلب من رشا تشغلي كمان الجمعة، ست بطلة تقولي خميس وخميس.
0: ليلى شوفي. ليلى شوفي. شوفي يا ليلى. ليلى أنت مع مين؟ مع الشعب ولا مع الحكومة؟
1: لا انا مع الوطن.
0: مع بس هذا قرارك ملوش علاقه بالوطن ولا المواطن.
1: انتي بتقولي انتي في وادي ونحن في وادي، والله انا ما في وادي، انا مع كل واحد، انا اكثر منك الك، انا الك ولا غيرك يعني، بتعرفيش يعني بخصوص كمان حابة أعلق على النكبة. يعني النكبة مسحوها من التاريخ وسجلوها في المريخ، وبقى كل يوم في نكبة، النكبات كل يوم بتزيد، بتزيد من 77 سنة، يوم يوم في نكبة، في نكبات، ما شوفي شو
0: 78 78
1: 78 سنة. كتير كتير، من 20 سنة بنتظروا بيسرقوا الغنم والحمير.
0: والله امبارح لما شفت الفيديو سرقوا الغنمات، بيقولهم شاب صاحب الغنمات بيقولهم هدول غنماتي، غنماتي رجعوا لي اياهم، بحكي للجنود هدول غنماتنا، هدول غنماتنا رجعوا لنا اياهم، مستوطنينكم اللي اخذوهم.
1: ما عنده كلب بعيد عنك يلحقهم. ما هي الحمير بتعنيك.
0: انت ما شفتيش الغنمات كيف محاصرين الغنمات؟
1: انا ولا ما شفتيش شيء والله.
0: مريحه راسك انت في السوشيال ميديا ضعيفه، مريحه راسك.
1: انا اللي ما تبعيش والله، ما تبع الاخبار ولا ما عندي وقت، والله ما عندي وقت احمله حتى.
0: مريحه راسك.
1: والله لا انا مش من المحبين هذا التليفون يعني، ما بعرفش، ما عنديش وقت احمله والله.
0: يلا بعين يعني الله.
1: بتعرفي في
0: اليوم عندكم مسيرة الأعلام صح؟
1: وفي الطرق مسكرة من الوحدة.
0: اليوم الطرق مسكرة؟
1: مسكرة من الوحدة ما بعرفش 8-19 بالليل، يعني القدس يعني صعب كتير يصلها، القدس العربية القديمة بسكروا.
0: اليوم في تسكير بالقدس عشان مسيرة الأعلام.
1: خليهم رفرفوا والعرب بترفرف، ماما وصلت الامارات اسرائيل، هي علامها مرفوع في الامارات، شو بدك يعني يكون صعب على القدس؟ ترفع اول مكان، رفعينا في الصومال حتى، يعني علام اسرائيل وصلت ورفرفت، والعرب خليها نايمه،
0: الله يفرجها، الله يفرجها على الجميع. يسعدني هالصباح ست ليلى، تحياتي. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، شكرا، صباح الخير للجميع.
0: يسعد هالصباح، شكرا.
1: كمان لأدهم الخطيب زمان
0: ما لأدهم صحيح والله أدهم
1: عليك اليوم.
0: صحيح أدهم كمان
1: الأردن.
0: في كمان بتسلم عليكي أم، خليني أشوف لأني فاتحة ام علاء بتصب عليك. كيف عرفتي يا ليلى؟ ليلى ليلى داخله بالجهاز عندي يا ليلى. ليلى صايره خطيره ليلى، ادي اخطر من ترامب علينا.
1: انا مع علاء ما ليش تواصل انا ولا مع اي حد يعني، اللي بصب ما بعرفهم، بس ام علاء كانت تصبح علينا معها ويتبعت صباح كمان، راي كمان كان يبعت كل اسبوع صباح، بس
0: سايراد رائد بنشوفه على اللايف على الفيسبوك. تحياتي، تحياتي يا ست ليلى، يسعد لها الصباح. ليلى بتصب عليكم جميعا واحنا بنصب عليكم، يسعد لها الصباح.
1: بقلبي مع الجميع والله.
0: شكرا شكرا ست ليلى، نهارك سعيد، باي باي.
1: شكرا.

بلحق أصب على متابعينا عبر واتساب. صالح صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر، يسعد لي صباحك، بتمنى لك نهار سعيد. كمان نشوف رسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي، صباحك خير وسعادة ورضا من الله، صباح الورد، ضل ضحكي من الحمزين، سمعينا لو سمحتي عشان نرفع هرمون السعادة والتفاؤل والنشاط، يسعد صباحك يا قلبي، يسعد لي هالصباح. شكرا جزيلا يا علا، إذا كان بالإمكان نسمعها صالح بعد الفاصل، خلص بعد الفاصل إن شاء الله بنسمعها يا علا. كمان نروح لأم محمد فروخ من طقوع، يسعد لي هالصباح، صباح السعادة والرضا والناس اللي السعيدة، يسعد لي هالصباح. شكرا أم محمد. أم علاء تحياتي يا أم علاء. كمان نروح لصديقة هالبرنامج ندى الشمالي، صباحكم ورد وفل. سرقوا وطن ما بدهم يسرقوا أغنام. والله مزبوط كلامك، سرقوا الوطن وسرقوا المواطن وسرقوا كل إشي، ما ضلش ولا إشي. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعدهم كملين يوم جديد.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر
2: التوصيل فري يا ما
1: حمل اطلب اربح
2: حمل اطلب اربح
1: اصحي مان

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس واعتقاله لشابين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طبيبين من بلدة تفوح غرب الخليل. وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت تفوح واعتقلت الطبيبين غانم رزيقات وأسامة الطردة عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جمعية خيرية في مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت شارع عبد الرحيم محمود في المدينة وداهمت جمعية مديد الخيرية وفتشتها وعبثت فيها خرابا وأصدرت أمرا بإغلاقها. وفي سياق آخر، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من الأشخاص وأجرت معهم تحقيقات ميدانية دون أن يبلغ عن اعتقالات. أصيبت أم وطفلتها بردود عقب هجوم للمستوطنين على بلدة بورين جنوب مدينة نابلس. كما أصيب مواطن وناشط أجنبي في اعتداء للمستوطنين على مساكن المواطنين جنوب مدينة الخليل. إلى ذلك، أحرقت مجموعات من المستوطنين أرضا في سهل قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأنه وخلال محاولة المواطنين إخماد الحريق المشتعل في الأراضي الواقعة في السهل الشرقي للقرية، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت قنابل الإنارة والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب منازل المواطنين.

0: بالتزامن مع هجوم المستوطنين. شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين. وأفيد بأن آليات الاحتلال واصلت إطلاق النار شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على المناطق الشرقية للمدينة. ونسفت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمالي المدينة. وفي وسط قطاع غزة أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي مخيم البريج بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة جحر الديك. إلى ذلك قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن موقف حركته منذ البداية كان واضحا بأنها لا تريد أن تكون في ترتيبات اليوم التالي لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الموقف تطور لاحقا بالتوافق على تشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع. جاءت هذه التصريحات ردا على ما ذكره رئيس مجلس السلام نيكولاي أو الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يوم أمس.
1: هذه التصريحات مستهجنة بل هي مستنكرة، لأن السيد ميلادينوف يعلم وبأدق التفاصيل أن حركة حماس أخذت كل الإجراءات اللازمة لتسليم إدارة قطاع غزة في كل شؤونها المدنية وحتى الأمنية للجنة الإدارية التي تم تشكيلها في يناير الماضي. وبل بالعكس، فإن حماس هي التي بادرت ومنذ أكثر من سنة ونصف على حوارات فلسطينية وحوارات فلسطينية مع الجانب المصري على إيجاد بديل لإدارة شؤون قطاع غزة. في البداية كان تفضيلنا هو أن يكون هناك إدارة فلسطينية مشتركة وموحدة بين الضفة وغزة، ولما هذا الأمر لم يكن متاحا ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو تشكيل إدارة فلسطينية من وطنيين بمرجعية فلسطينية. بل أكثر من ذلك، فإن اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة اليوم هي أخذت كل الإجراءات التنفيذية وعممت كل التعليمات اللازمة لتسهيل مهمة دخول اللجنة، لتسهيل تسليم الأعمال بأدق التفاصيل للجنة، وحضرت كل الملفات المطلوبة لتمكين هذه اللجنة.
0: قالت رئاسة وزراء الاحتلال في بيان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة إلى الإمارات في خضم الحرب على إيران، ودعت أن اجتماعه مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات وفق تعبيرها. وكانت القناة 13 الإسرائيلية أفادت في وقت سابق أن اللقاء جاء على خلفية التقديرات الإسرائيلية التي لا تزال ترجح إمكانية استئناف الحرب مع إيران إلى جانب الهجمات التي تعرضت لها الإمارات خلال الحرب الأخيرة. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على اللقاء إن نتنياهو وبن زايد التقيا في مدينة العين، وهي مدينة تقع على الحدود مع سلطنة عمان وتبعد نحو 250 كيلومترا عن سواحل لإيران في 26 من الشهر الماضي، واستمر لقاؤهما لساعات. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما أعلنه مكتب نتنياهو بشأن زيارته التي أجرها إلى الإمارات خلال الحرب على إيران، كما نفت استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها متجاهلة البيان الرسمي الصادر عن مكتب نتنياهو. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يكون الجو هذا النهار غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغورا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 29 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يوم جديد يحمل معه الأمل والبدايات الجميلة، نطل عليكم بكل حب وطاقة إيجابية لنبدأ صباحنا معا بابتسامة وكلمة طيبة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والراحة واللحظات السعيدة لكم ولأحبابكم. في حكمتنا لليوم: ابدأ يومك بفكرة إيجابية، فالأفكار الجميلة تصنع أياما جميلة أو تصنع أياما أجمل. مستمعينا ومتابعينا، أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. والآن إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفق.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة نناقش فيها قضية تمس واقع المجتمع الفلسطيني ودور المرأة في ميادين العمل والنضال المهني. حلقتنا اليوم بعنوان المرأة والعمل النقابي، التحديات والآفاق في ظل الأوضاع الراهنة. فالمرأة الفلسطينية لم تكن يوما بعيدة عن ميادين العطاء، بل شكلت على الدوام شريكا أساسيا في بناء المجتمع وفي الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والمهنية. ومع التحولات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها شعبنا اليوم، يبرز التساؤل حول واقع مشاركة المرأة في العمل النقابي ومدى قدرتها على الوصول إلى مواقع التأثير وصناعة القرار داخل المؤسسات المختلفة، لا سيما الأكاديمية والتعليمية. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة فراس زبيدي، المحاضرة ورئيسة نقابة جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع رام الله، للحديث معا حول واقع المرأة العاملة والتحديات التي تواجهها في العمل النقابي وآفاق تعزيز حضورها القيادي والمهني. يسعد صباحك دكتورة، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح مستمعينك إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا بك. بداية دكتورة، كيف تقيمين واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل النقابي اليوم، خاصة داخل المؤسسات الأكاديمية والتعليمية؟ تفضلي.
1: المرأة الفلسطينية اليوم صراحة موجودة في كل مجالات العمل، وخاصة في قطاع التعليم والجامعات، فهي يعني المرأة أصبحت جزء أساسي في العملية الأكاديمية التعليمية، سواء كانت أكاديمية، معلمة، إدارية، وهذا فعلا أعطى حضور واضح في العمل النقابي. لكن للأسف يعني بنفس الوقت، برغم هذا الحضور الكبير اللي بعتبره أنا حضور كبير، مشاركتها في العمل النقابي أقل من المستوى المطلوب، وخاصة طبعا في المواقع القيادية في النقابات وفي صنع القرار داخل الهيئات النقابية الأكاديمية. للأسف المرأة يعني تشارك بفاعلية في كل أنشطتنا النقابية كامل، وبتدافع عن الحقوق المهنية والأكاديمية إلها، وبتطالب بتحسين بيئة العمل، بس حجم تمثيلها داخل النقابات الصراحة أقل من المطلوب، يعني ما بوازي الجهد اللي هي بتقدمه في هاي الأنشطة.
0: ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة عند انخراطها في العمل النقابي؟
1: أبرز التحديات هو ضغط العمل نفسه، يعني كمية العمل وتطلبات التدريس والبحث العلمي، والأسرة طبعا عندها أسرتها بجانب هذا العمل وحياتها الاجتماعية.
0: يعني هل تعتقدين أن هناك معيقات اجتماعية أو مهنية تحد من وصول النساء إلى مواقع قيادية داخل النقابات؟
1: أكيد،
0: نعم،
1: هي تحديات اجتماعية، ما مش عارف، يعني دائما تشعر المرأة أنها هي محل انتقاد للمجتمع أو داخل البيئة اللي هي عايشة فيها، وحتى في مكان العمل بيعتبروا دائما انه هي لا تستطيع ان تتخذ قرار، مع انه في مواقع العمل الموجودة هي فيها لا قادرة انها تتخذ قرار في مكان عملها. ولكن للأسف هاي النظرة للمرأة بتخليها تحد برضو من دخولها لهذه النقابات.
0: نعم. في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، كيف أثرت هذه الظروف على المرأة العاملة بشكل عام وعلى دورها النقابي بشكل خاص؟
1: في هاي الظروف أثر كتير، خاصة هاي الظروف الاقتصادية الحالية اللي احنا بنمر فيها، وحتى الوضع السياسي يعني الاقتصادي والسياسي أثر كتير بشكل كبير على المرأة الفلسطينية العاملة، لأنها بتعيش يعني ضغط مضاعف على المستوى المهني والأسري والاجتماعي. عندنا غلاء المعيشة، عدم استقرار اقتصادي، تأخر رواتب، كثير من السيدات بتحمل مسؤوليات أكبر داخل الأسرة، سواء من الناحية المادية أو النفسية، وغير مسؤوليات العمل نفسها. وعندنا برضو عدم الاستقرار السياسي زاد من حجم الضغط اليومي على المرأة الفلسطينية، وخاصة المرأة العاملة داخل هذه المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لأنها دائما مطلوب من المرأة العطاء والإنتاج بظل هذه الظروف المختلفة. بالنسبة لدورها النقابي، طبعا هذه الظروف كان لها تأثير على عدم قدرة المرأة في المشاركة أو الاستمرار في العمل النقابي بسبب هذه الضغوط الاقتصادية والنفسية. قللت الوقت والطاقة، طاقة قللت الطاقة المتاحة عند كثير من النساء للمشاركة معنا بهذه الأنشطة النقابية أو الترشح للمواقع القيادية.
0: نعم، برأيك ما الدور الذي يمكن أن تقوم به النقابات لتعزيز حضور المرأة وتمكينها مهنيا وقياديا؟
1: طبعا للنقابات لازم يكون لها دور كبير في تمكين المرأة، مش بس في الدفاع عن الحقوق، لازم للنقابات كمان دور في بناء قيادات نسوية حقيقية داخل هاي النقابات، وخاصة سيدات الشابات، يعني لازم يكون لهم دور كبير يعني موجود هاي النقابات. لازم يكون في عندنا دائما تدريب تأهيل مستمر للنساء، نشجعهم على المشاركة الفعلية بالانتخابات النقابية، وبرضو نعطيهم فرصة للوصول للمواقع القرار، مش بس أدوار رمزية للأسف
0: أو شكلية.
1: إحنا دائما عندنا نعتبر المرأة تنفيذية وليس صاحبة قرار، يعني بيجيها القرارات وهي بتنفذها. لا، لازم المرأة أعتقد هاي الفترة لازم تكون في ذات صاحبة موقع وذات صاحبة قرار.
0: كيف يمكن لها ذلك في ظل وجود هذه النظرة؟
1: لازم نخلق لها بيئة عمل داعمة داخل هاي المؤسسات وحتى داخل المجتمع نفسه، إنه لازم نراعي دايما ظروف المرأة ونساعدها إنها تتوازن ما بين حياتها المهنية والعائلية.
0: نعم.
1: نعطيها ساعات عمل مرنة، إجازات الأمومة، نحميها من التمييز. لما بتشعر المرأة إنه في هاي البيئة دائما داعمة إلها، أعتقد كثير نظرتها للعمل النقابي حيتغير.
0: نعم.
1: طبعا في عندنا كمان دور المؤسسات النسوية الموجودة عندنا، لازم تشتغل هاي المؤسسات على تمكين المرأة حتى خارج النقابات، من خلال إنه نوعيها بشو حقوقها، شو قدراتها القيادية، وندعمها دايما في مشاركة في الحياة العامة والسياسية.
0: نعم. أخيرا دكتورة، الرسالة التي تودين توجيهها للنساء العاملات خاصة الشابات حول أهمية المشاركة في العمل النقابي والدفاع عن الحقوق المهنية، تفضلي.
1: يعني أنا بتمنى رسالتي لكل امرأة فلسطينية وخاصة الشابات إنه ما نستخف ولا هي تستخف بدورها أو صوتها، وتعتبر إنه العمل النقابي مش عمل سنوي بحياتها، هو مساحة إنها تدافع عن حقوقها، ويكون لها دور كثير كبير، وراح يكون لها دور إن شاء الله في صناعة التغيير وتحقيق العدالة المهنية. وأنا دايما بحكي المرأة الفلسطينية بكل مراحل حياتها أثبتت إنها قادرة على النجاح، وإنها تقود وتتحمل المسؤولية رغم كل الظروف. وبتمنى يعني بالذات الشابات، كتير الشابات في هاي الأيام إنهم أفكار كتير حلوة، وبتمنى إن هدول ما يعني اللي عجزنا عليه إحنا هم يقدروا يكونوا فيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتورة فراس إزبيدي على هذا الحوار القيم، وعلى ما قدمتيها من رؤية مهمة حول واقع المرأة الفلسطينية في العمل النقابي والتحديات التي تواجهها وأهمية تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار. شكرا جزيلا دكتورة، تحياتي.
1: وشكرا جزيلا حضرتك على الحوار المميز، وبتمنى للجميع التوفيق بإذن الله.
0: شكرا إليك. تحياتي. شكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقات قادمة من بودكاست صندوق النفقة الفلسطيني.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم. نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق

هاي أغنية كوني امرأة خطرة، مش بس للسيدات، كمان كمان نقاباتنا المفروض تكون موقفها موقف جاد في ظل الأزمات.

5000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. وتأملت النقابة، نقابة الأطباء، أن يتم النظر في المقترح قبل العيد بما يمكن الموظفين من تلبية التزاماتهم، وأكدت أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا ستستمر في التصعيد للحفاظ على حقوق موظفيها. هذا البيان الذي جاء من نقابة أو مقترح من نقابة الأطباء للحكومة لحل أزمة الرواتب والمستحقات المالية. اليوم ينطلق المؤتمر الثامن لحركة فتح، والذي يستمر اليوم وغدا ويوم السبت المقبل. حول الموضوع، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الثامن لحركة فتح صبري صيدم، الرئيس محمود عباس، وافق على صرف مبلغ 19 مليون دولار لصالح التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الثامن لحركة فتح. هذا الخبر يعني لاقى ضجة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين 19 مليون مش ممكن يحلوا أزمة الموظفين، مؤتمر فتحه 19 مليون دولار في ظل هاي الأزمة الاقتصادية وإضراب القطاع التعليمي وإضراب القطاع الصحي. هاي التساؤلات كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني في ظل هالظروف، وأيضا منهم من كتب هاي التكاليف اللي كان المفروض تحل فيها الحكومة أزمة الرواتب وأيضا أزمة القطاع الصحي والقطاع التعليمي. والله هو صابر، هو من ناحية صابر بس راضي، أعتقد أنه مش راضي.

0: مستمعينا إلى رسالات وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة طول كرم. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهيات الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي. نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد أقرت جهة الاختصاص إتلافها، وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين، تم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمرك، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بناء على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: ومتابعينا الأعزاء إلى برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، والذي نبدأ في بيت جالة، شارع القصر، مدرسة دعمس، المرهح، كريمزان العلوي، حارة أبو مهر، حارة سفير وسلمان، الجمعية العربية، سعيد زهران، طليطة، سدر النشاش، إسكانات بيت جالة، ونبقى في بيت جالة، مستشفى الحسين والسدر، وفي بيت صحور أيضا ضمن البرنامج، بيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما المقاطعة والدبس، إلى الدوحة، شارع القدس الخليل، كراج فاروق، أمين نعواش وكزية الهدى مساء، أمين نعواش وكزية الهدى مساء، إلى الخضر، البالوع العلوي وسهل البالوع ليلا، مخيم عايدة، المخيم وخلت حمامة، بيت صحور تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصة، إسكان المهندسين والعوينة، بيت لحم تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، القبة، الكاريتاس القديم، حديقة البلدية، والولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا كان برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم.
1: على مين يا سيدي العارفين؟ على مين؟ على مين؟
0: خلينا نصبي على كل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. أبو أسامة يسعد الصباح، مريم مريم صباح الخير، وسام بشير صباح الخير، لعبد خميس وجميع طاقم تاكسي الفرارجة، يسعد لي صباح الجميع يا رب. تحياتنا لتاكسي، ل مكتب تاكسي الفرارجة. أبو صخر التعمري صباح الخير، صديق البرنامج أحمد ذياب ملش يسعد لي هالصباحة.
1: يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات.
0: عبر واتساب نروح نصبع على أبو حمزة صباح الخير، إلى راديو بيت لحم 2000 صباح الخير، صباح الفل في هذا اليوم الجميل في آخر الأسبوع لكم من العمل في هذا الأسبوع، يسعد لي صباحك يا أبو حمزة، تحياتي لك.
1: إن كنت جاي تغني رح اسأل قبل أنا مين.
0: مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير وأخير ونعود لنكمل يوم جديد.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147 أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: في كل عام تعود ذكرى النكبة لا كحدث عابر في صفحات التاريخ، بل كقضية حية تسكن الوجدان الفلسطيني وتحمل معها حكايات التهجير واللجوء والصمود وذاكرة وطن ما زالت مفاتيحه معلقة في قلوب أبنائه بانتظار العودة. 78 عاما مرت وما زالت الشعلة مشتعلة تنقلها الأجيال جيلا بعد جيل لتؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بأرضه وهويته وحقه في العودة. وفي إطار إحياء فعاليات الذكرى 78 للنكبة، نسلط الضوء اليوم على رسائل هذه المناسبة الوطنية وما تحمله من تأكيد على التمسك برواية الفلسطينية وتجديد العهد بأن النسيان ليس خيارا وأن العودة ستبقى الحلم والحق الذي لا يموت. نذهب وإياكم إلى مخيم عايضة وخصوصا لمركز لاجئ حول شعلة العودة، ونتحدث مع المنسقة الإعلامية في مركز لاجئ الزميلة شيراز ماضي. يسعد صباحك شيراز، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك سارة وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا بك. بداية، كيف يحيي مركز لاجئ في مخيم عايدة الذكرى 78 للنكبة في هذا العام، وما أبرز الفعاليات التي تتضمنها شعلة العودة؟ تفضلي.
1: يعني على مدار 26 عام من تأسيس مركز لاجئ، تعودنا في المركز على إحياء ذكرى النكبة في أكثر من فعالية وأكثر من طريقة. ففي هذا العام يعني إحنا ما بلشنا مثلا من شهر أيار، لا نحكي إنه شهر النكبة، لا إحنا بنبدأ من قبل. فكان في عندنا خلال شهر رمضان المسابقة الثقافية الوطنية، هي مجموعة من الأسئلة تخص فلسطين، تخص المخيمات، القرى المهجرة وجميع هاي الأمور، كانت تنزل يوميا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم الإجابة عليها من فئة الناشئة. وأيضا كان في عنا دورة كرة المهجرة لكرة القدم. وكمان اليوم في عنا إيقاد لشعبة العودة، هاي الفعالية جاءت بالتعاون مع الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين ومركز بديل، هي بتضم العديد من الزوايا والعديد من الفعاليات نحيي هذا اليوم، منها زوايا ثقافية والزوايا التراثية وأيضا زوايا مخصصة للأطفال وغيرها الكثير من الزوايا اللي بتحكي هذا اليوم.
0: نعم، ما الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال اختيار عنوان 78 عاما والشعلة لم تنطفئ؟
1: يعني الرسالة اللي بنحكيها إحنا اليوم إنه يعني رغم 78 مرور 78 عام على النكبة، إلا إنه إحنا ما زلنا متمسكين بحقنا في العودة لقرانا اللي هجرنا منها، وإنما يعني ما رح ننسى يعني طال الزمان أو قصر، حق العودة حق مقدس، حق غير قابل للتفاوض. ويعني كمان 78 عاما وما زالت النكبة مستمرة والمقاومة مستمرة.
0: نعم، إلى أي مدى ما زالت ذكرى النكبة حاضرة في وعي الأجيال الشابة داخل المخيم، وكيف يساهم مركز لاجئ في تعزيز هذا الوعي والحفاظ على الرواية الفلسطينية ونقلها للأجيال الجديدة؟
1: يعني النكبة إنه هي لا تزيد فقط في عام 48، نكبتنا مستمرة حتى ما قبل 48 لليوم. إحنا نكبتنا موجودة في جدار الفصل، في جدار الفصل العنصري، في الحواجز، في الإبادة المستمرة سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس والداخل الفلسطيني، في الاقتحامات اليومية، في القتل والأسرة. يعني فكل هاي أشكال للنكبة وعصرناها ولا زلنا نعاصرها جيل بعد جيل. فمركز لاجئ في اليوم من اليوم الأول تأسيس وعمل على تثقيف جميع الفئات سواء الأطفال أو الشباب أو الأكبر عمر، ورفع الوعي الوطني بالأرض عندهم، ورفع الوعي الوطني بالمقاومة، وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في أرضهم جيل بعد جيل على مدار 26 عام.
0: نعم، شعلة العودة تحمل رمزية كبيرة، ماذا تمثل هذه الشعلة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين؟ اليوم من المقرر وضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة إشعال شعلة العودة في مركز لاجئ اليوم.
1: صحيح، اليوم في عنا إيقاد شعلة العودة الشعلة هي بحد ذاتها فعل رمزي للأشياء اللي بتجول في خاطرنا إحنا كلاجئين، وهي تعبير عن إنه نار الشعلة هاي راح تضلها وقادة وراح تكون يعني إنها مهما حاولوا يطفوها ما راح يقدروا يطفوها، وإحنا جيل بعد جيل راح نضلنا حاملين لهاي الشعلة وحاملين لأسماء قرانا الأصلية متشبكين بأراضينا.
0: نعم، في ظل الظروف السياسية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كيف يمكن للفعاليات الوطنية أن تعزز الصمود والأمل ومخيم عايدة يحمل ذاكرة طويلة من اللجوء والمعاناة؟ كيف تنعكس هذه الذاكرة في تفاصيل الفعاليات التي تنظمونها؟
1: يعني إحنا كشعب فلسطيني تعودنا أن الظروف الصعبة إنه هي من تخلق المعجزات، وشعبنا الفلسطيني زي ما احنا متعودين رغم الأزمات ورغم تتابع النكبات إلا إنه ما زال خلاق ودائما بلاقي الحل المناسب لأنه نخرج من هاي الأزمات، ودائما بنحاول نبحث عن الطرق والوسائل المتاحة لنحاول نبني يعني على الأقل واقع هيك يعني شوي يكون كريم يليق بتقدير بتضحية هذا الشعب ويليق بتقديراته. ف يعني شعبنا منذ 78 عام ما فقد الأمل ولسه متشدد إنه يرجع لأراضيه، والنكبة بحد ذاتها ما بتحتاج يعني فعاليات لأن أصلاً إحنا عايشين هاي النكبة يومياً. نعم. الفعاليات الوطنية هي فقط لتذكير الناس إنه هذا اليوم إنه لتذكير الناس إنه هذا اليوم مش بس في 5 أيام، إنه على مدى أشهر وعلى مدى سنوات.
0: نعم، هناك مشاركة من الأطفال والشباب في فعاليات إحياء النكبة، ما أهمية إشراكهم في مثل هذه الفعاليات والأنشطة؟
1: يعني إحنا الفعاليات اليوم بالذات هي بتستهدف جميع الفئات سواء من الأطفال أو من الشبان أو من كبار السن، لأن زوايا ثقافية للأطفال، زوايا رسم على الوجوه في تعبيرات بتخص العلم الفلسطيني، بتخص ذكرى النكبة، كمان الشباب في لهم فقرات خاصة فيهم، فهذا الإشي إنه بس علشان أقل ما فيها نذكرهم بحقوقهم، نزيد الوعي عندهم كمان.
0: نعم، كيف ترون دور المؤسسات المجتمعية والثقافية في الدفاع عن حق العودة خاصة في ظل محاولات طمس الرواية الفلسطينية؟
1: في ظلها غياب الحالة التعليمية والأكاديمية وعدم انتظامها في فلسطين وما قالت هذا الإشي لكي الوعي والتلاعب المناهج الفلسطينية وتفريغها من محتوى الفلسطيني اللي احنا حاليا بنعيشه، فالمؤسسة الوطنية الفلسطينية اللي ما زالت محافظة على وطنيتها واللي بتعمل من خلال رفض تمويل المشروط المول من الاتحاد الأوروبي أو اليو اس ايد ما زال على عاتقها يعني مهمة كثير كبيرة إنه تعزز الوعي الفلسطيني في الأجيال القادمة، تربطهم بأراضيهم وتحضهم على التمسك بالتراث الفلسطيني سواء من دبكة أو أغاني تراثية، وهي كهوية فلسطينية يعني بحتة خاصة فينا كفلسطينيين.
0: نعم، بعد مرور 78 عاما على النكبة، كيف يحافظ اللاجئ الفلسطيني على تمسكه بحق العودة رغم كل التحديات؟
1: الفلسطيني بشكل عام واللاجئ كمان يعني ولا بيوم ملك ونسي أرضه ولا بيوم نسي قريته الأصلية، يعني ما زالت قصص أجدادنا حاضرة في أذهاننا، أجدادنا اللي عاشوا سنين في قراهم ونقلوا إلنا هاي القصص ما زالت موجودة في أذهاننا ومحفورة فينا ولا مرة بننساها، والتحديات اللي إحنا حاليا بنعيشها ما بتزيدنا إلا إصرار على العودة وإصرار كمان على الحرية.
0: نعم، أخيراً شيراز، ما الكلمة التي تودين توجيهها لأبناء الشعب الفلسطيني وللعالم في هذه الذكرى الوطنية، وأبرز الرسائل التي يوجهها أهالي المخيم اليوم للعالم في ذكرى النكبة؟
1: يعني المخيمات ما زالت هي شعلة وجذوة المقاومة، شعلة العودة والتمسك في الأرض، فإحنا هم من مخيم عايدة بنحكي نحن ما زلنا صامدين موجودين، بنحاول قد ما نقدر إنه نعزز صمود اللاجئين في أراضيهم لحتى يصمدوا إن شاء الله للعودة وللتحرير الكامل
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المنسقة الإعلامية في مركز لاجئ الزميلة شيراز ماضي، تحياتي، شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية.

0: الآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا مريم أبو عكر. يسعد صباحك مريم، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، يعطيكم العافية.
0: أهلا بك. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: إذا نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 14 من شهر أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 2.90، أما سعر البيع فيصرف ب 2.93. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 4.08، أما سعر البيع فيصرف ب 4.15. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.40، أما سعر البيع فيصرف ب 3.43. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4700 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن عملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ دولار 1.50. هذه كانت نشرتنا اليومية لصرف العملات في هذا اليوم.
0: يسعد صباحكم. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك مريم أبو عكر من بنك فلسطين، تحياتي.
1: تحياتي.

غدا ذكرى النكبة، 78 عاما مرت على النكبة الفلسطينية وما زالت آثارها حاضرة في ذاكرة الشعب الفلسطيني ووجدانه، شاهدة على واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ. ففي 15 من أيار يستذكر الفلسطينيون تهجير مئات الآلاف من أبناء شعبهم من مدنهم وقراهم عام 48، وما رافق ذلك من فقدان للأرض والبيت والهوية في ظل استمرار معاناة اللجوء والحرمان حتى يومنا هذا. تأتي ذكرى النكبة هذا العام لتؤكد أن الرواية الفلسطينية ما زالت حية، تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وأن حق العودة والتمسك بالأرض والحقوق الوطنية سيبقى حاضرا رغم مرور العقود وتعاقب التحديات. 78 عاما لم تسقط حقا، ولم تطفئ ذاكرة، ولن تكسر إرادة شعب ما زال يؤمن أن الوطن لا يموت. وكما قال الشاعر محمود درويش: على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات وأم النهايات، كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. عبد خميس يسعد لي هالصباح، تحياتي، شكرا جزيلا على المتابعة.

أيضا صباح الخير لهند صلحات، يسعد هالصباح، أهلا ومرحبا بكم جميعا. علا نسينا نحط أغنية ملحم زين ضل ضحكي، في إمكانية نسمعها بالآخر لصديقة البرنامج علا خلاوي، إن شاء الله هلا بنسمعها قبل ما ننهي يا علا.

تحياتنا لفناننا المقدسي أنس القيسي، يسعد هالصباح، شكرا على المتابعة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي يوم الأحد القادم بنفس الموعد.

صار لازم ودعكم مستمعينا مستمعي يوم جديد. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة لكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أوردر

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-2-0.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شهد المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عشية الذكرى العبرية لاحتلال القدس اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية من بينها ما وصف بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد، وتحديدا في محيط باب الرحمة. وشارك عضو الكنيسة أرييل كيلنر في قيادة مجموعات المقتحمين للمسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية. وبالتزامن مع الاقتحامات، انطلقت في شوارع وأحياء القدس المحتلة ما تسمى مسيرة الأعلام، حيث جاب مئات المستوطنين البلدة القديمة وهم يرددون الأغاني ويرقصون احتفالا بما يعتبرونه ذكرى احتلال القدس، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلاغات لتجار البلدة القديمة ومحيطها تطالبهم بإغلاق محلهم التجاري عند الساعة 12 ظهرا تزامنا مع مرور مسيرة الأعلام. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جمعية مديد الخيرية في مدينة نابلس. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تفوح غرب الخليل واعتقلت الطبيبين غانم رزقات وأسامة الطردة. كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الجلزون شمال رام الله مهند جبريل زبيدي ونجله والطفل آدم 12 عاما بعد اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته. واعتقلت قوات الاحتلال أيضا 3 شبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس. قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي قرية زبدة الواقعة جنوب غرب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. هذا وأجبر مستوطنون صباح اليوم عائلة بدوية على الرحيل من المنطقة الواقعة غرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن نيكولاي ميلادينوف ليس جديرا بأن يكون ليوم واحد مسؤولا عن إدارة انتقالية للشعب الفلسطيني، منتقدا مواقفه بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة. جاء ذلك بعد تصريحات لمنسق مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي في عقاب الحرب على غزة نيكولاي ميلادينوف، طالب فيها حماس بالتخلي عن سلاحها في تصريح يتماشى مع المطالب الإسرائيلية بشكل تام.
2: هذه التصريحات مستهجنة بل هي مستنكرة، لأن السيد ميلادينوف يعلم وبأدق التفاصيل أن حركة حماس أخذت كل الإجراءات اللازمة لتسليم إدارة قطاع غزة في كل شؤونها المدنية وحتى الأمنية للجنة الإدارية التي تم تشكيلها في يناير الماضي. وبل بالعكس، فإن حماس هي التي بادرت ومنذ أكثر من سنة ونصف على حوارات فلسطينية وحوارات فلسطينية مع الجانب المصري على إيجاد بديل لإدارة شؤون قطاع غزة. في البداية كان تفضيلنا هو أن يكون هناك إدارة فلسطينية مشتركة وموحدة بين الضفة وغزة، ولما هذا الأمر لم يكن متاحا ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو تشكيل إدارة فلسطينية من وطنيين بمرجعية فلسطينية. بل أكثر من ذلك، فإن اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة اليوم هي أخذت كل الإجراءات التنفيذية وعممت كل التعليمات اللازمة لتسهيل مهمة دخول اللجنة، لتسهيل تسليم الأعمال بأدق التفاصيل للجنة، وحضرت كل الملفات المطلوبة لتمكين هذه اللجنة.
1: ينطلق اليوم أعمال مؤتمر العام للثامن لحركة فتح في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في قطاع غزة والقاهرة وبيروت. وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل الأعداد بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام من الخميس وحتى يوم السبت. ختاما بحالة الطقس، هذا النهار يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. غدا الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps. وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شهد المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عشية الذكرى العبرية لاحتلال القدس اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية من بينها ما وصف بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد وتحديدا في محيط باب الرحمة. وشارك عضو الكنيسة أرييل كيلنر في قيادة مجموعات المقتحمين خلال الاقتحام الصباحي. وبالتزامن مع الاقتحامات انطلقت في شوارع وأحياء القدس المحتلة مسيرة الأعلام، حيث جاب مئات المستوطنين البلدة القديمة وهم يرددون الأغاني ويرقصون احتفالا بما يعتبرونه ذكرى احتلال القدس، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلاغات لتجار البلدة القديمة ومحيطها تطالبهم بإغلاق محلهم التجارية عند الساعة 12 ظهرا تزامنا مع مرور مسيرة الأعلام. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جمعية مديد الخيرية في مدينة نابلس. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تفوح غرب الخليل واعتقلت الطبيبين غانم رزيقات وأسامة طردة. كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الجلزون شمال رام الله مهند جبريل زبيدي ونجله الطفل آدم 12 عاما بعد اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته. واعتقلت تلك القوات 3 شبان خلال اقتحامها مخيم الجلزون أو مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي قرية زبدة الواقعة جنوب غرب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. هذا وأجبر مستوطنون صباح اليوم عائلة بدوية على الرحيل من المنطقة الواقعة غرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة. عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سفر عشرات المرضى والجرحى من قطاع غزة، حيث كان من المقرر مغادرة 141 شخصا من المرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع. وتأتي هذه العرقلة لتزيد من معاناة الحالات الحرجة التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا غير متوفر داخل مشافي القطاع المحاصر، مما يضع حياة العديد من المصابين ذوي الجراح الخطيرة والمصابين بأمراض مستعصية في خطر حقيقي. إلى ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن نيكولاي ميلادينوف ليس جديرا بأن يكون ليوم واحد مسؤولا عن إدارة انتقالية للشعب الفلسطيني، منتقدا مواقفه بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة. جاء ذلك بعد تصريحات لمنسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف الذي قال إن على حماس أن تترك سلاحها، في تصريح اعتبره باسم نعيم يتماشى مع المطالب الإسرائيلية بشكل تام.
2: هذه تصريحات مستهجنة بل هي مستنكرة، لأن السيد ميلادينوف يعلم وبأدق التفاصيل أن حركة حماس أخذت كل الإجراءات اللازمة لتسليم إدارة قطاع غزة في كل شؤونها المدنية وحتى الأمنية للجنة الإدارية التي تم تشكيلها في يناير الماضي. وبل بالعكس، فإن حماس هي التي بادرت ومنذ أكثر من سنة ونصف على حوارات فلسطينية وحوارات فلسطينية مع الجانب المصري على إيجاد بديل لإدارة شؤون قطاع غزة. في البداية كان تفضيلنا هو أن يكون هناك إدارة فلسطينية مشتركة وموحدة بين الضفة وغزة، ولما هذا الأمر لم يكن متاحا ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو تشكيل إدارة فلسطينية من وطنيين بمرجعية فلسطينية. بل أكثر من ذلك، فإن اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة اليوم هي أخذت كل الإجراءات التنفيذية وعممت كل التعليمات اللازمة لتسهيل مهمة دخول اللجنة، لتسهيل تسليم الأعمال بأدق التفاصيل للجنة، وحضرت كل الملفات المطلوبة لتمكين هذه اللجنة.
1: ارتفع عدد الأسيرات والأسرى خاصة القاصرين من بينهم الذين تم زجهم في زنازين العزل الانفرادي في سجون الاحتلال بشكل هائل منذ عام 2023، وفقا لمعطيات نشرتها المنظمة الحقوقية أطباء لحقوق الإنسان، وحصلت عليها من مصلحة سجون الاحتلال بموجب طلب حرية المعلومات. وتبين من المعطيات أن عدد الأسرى القاصرين الذين نقلوا إلى زنازين العزل الانفرادي ارتفع من قاصر عنصر واحد عام 2022 إلى 50 في العام 2023 وإلى 290 قاصرا في العام 2024. وتضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين البالغين الذين احتجزوا في زنازين العزل الانفرادي 3 مرات تقريبا عام 2024 قياسا بعام 2023، وبلغ عددهم 4493، بينما ارتفع عدد الأسيرات في العزل الانفرادي من أسيرتين 2 عام 2022 إلى 25 أسيرة في العام 2024. وتقسم مصلحة سجون الاحتلال العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين إلى نوعين: عزل عقابي لمدة 14 يوما من الناحية الرسمية، وعزل رادع الذي يمكن أن يستمر لستة أشهر من ثم تجديده. ومعظم الحالات المذكورة هي عزل عقابي لكنه جماعي، وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية اليوم. نختم بحالة الطقس المتوقعة. هذا النهار يكون الجو غائما جزيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. غدا بحسب توقعات الأرصاد الجوية يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-22.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت صحيفة يديعة حرنوت العبرية قبل قليل بإصابة 3 إسرائيليين، بينهم 2 بحالة خطيرة، إثر إصابة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله موقعا في رأس الناقورة. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال من جانبها بأن الإنذارات لم تفعل في رأس الناقورة، كما أن منظومات الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة التي أطلقها الحزب. شهد المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عشية الذكرى العبرية لاحتلال القدس اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية بينها ما وصف بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد، وتحديدا في محيط باب الرحمة. وشارك عضو الكنيسة أرييل كيلنر في قيادة مجموعات المقتحمين خلال الاقتحام الصباحي. وبالتزامن مع الاقتحامات انطلقت في شوارع وأحياء القدس المحتلة مسيرة الأعلام، حيث جاب مئات المستوطنين البلدة القديمة وهم يرددون الأغاني ويرقصون احتفالا بما يعتبرونه ذكرى احتلال القدس، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. وأصدرت سلطات الاحتلال بلاغات لتجار البلدة القديمة ومحيطها تطالبهم بإغلاق محلهم التجارية عند الساعة 12 ظهرا تزامنا مع مرور مسيرة الأعلام. استشهد مواطن متأثرا بإصابته جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليه في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع. هذا أصيب مواطنون بنيران جيش الاحتلال اليوم في قصف وإطلاق نار بعدة مناطق في قطاع غزة. وشهدت مناطق متفرقة من القطاع قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين. في سياق آخر، عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سفر عشرات المرضى والجرحى من قطاع غزة اليوم، حيث كان من المقرر مغادرة 141 شخصا من المرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع. وتأتي هذه العرقلة لتزيد من معاناة الحالات الحرجة التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا غير متوفر داخل مشافي القطاع المحاصر، ما يضع حياة العديد من المصابين من ذوي الجراح الخطيرة والمصابين بأمراض مستعصية في خطر حقيقي. إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن نيكولاي ميلادينوف ليس جديرا بأن يكون ليوم واحد مسؤولا عن إدارة انتقالية للشعب الفلسطيني، منتقدا مواقفه بشأن إدارة المرحلة المقبلة في القطاع. جاء ذلك بعد تصريحات لمنسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف طالب فيها حماس بالتخلي عن سلاحها، ما اعتبره باسم نعيم تماهيا وتماشيا مع المطالب الإسرائيلية.
2: هذه التصريحات مستهجنة، بل هي مستنكرة. لأن السيد ميلادينوف يعلم وبأدق التفاصيل أن حركة حماس أخذت كل الإجراءات اللازمة لتسليم إدارة قطاع غزة في كل شؤونها المدنية وحتى الأمنية للجنة الإدارية التي تم تشكيلها في يناير الماضي. وبل بالعكس، فإن حماس هي التي بادرت ومنذ أكثر من سنة ونصف على حوارات فلسطينية وحوارات فلسطينية مع الجانب المصري على إيجاد بديل لإدارة شؤون قطاع غزة. في البداية كان تفضيلنا هو أن يكون هناك إدارة فلسطينية مشتركة وموحدة بين الضفة وغزة، ولما هذا الأمر لم يكن متاحا ذهبنا إلى الخيار الثاني، وهو تشكيل إدارة فلسطينية من وطنيين بمرجعية فلسطينية. بل أكثر من ذلك، فإن اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة اليوم هي أخذت كل الإجراءات التنفيذية وعممت كل التعليمات اللازمة لتسهيل مهمة دخول اللجنة، لتسهيل تسليم الأعمال بأدق التفاصيل للجنة، وحضرت كل الملفات المطلوبة لتمكين هذه اللجنة.
1: قدم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس مقترحا لحل الكنيسة 25 بمشاركة جميع رؤساء كتل الائتلاف، وذلك بينما أفاد تقرير بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدعم تقديم موعد الانتخابات شهرا واحدا. ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر سياسي قوله إن نتنياهو يؤيد تقديم موعد الانتخابات إلى شهر أيلول سبتمبر خشية إجرائها بالتزامن مع إحياء ذكرى عملية 7 من أكتوبر. نختم بحالة الطقس المتوقعة. يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة هذا النهار. غدا وفق الأرصاد الجوية يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 3 مستوطنين بسقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله اللبناني على رأس الناقورة اليوم. وبحسب القناة 12 فإن حزب الله أطلق مسيرة مفخخة باتجاه موقع في رأس الناقورة، ما أدى لإصابة 2 لدى شركة مقاولات وأحد المستوطنين، وقد وصفت حالة 2 من المصابين بأنها خطيرة. استشهد مواطن متأثرا بإصابته جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليه في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال غزة. إلى ذلك أفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين 2 في قصف إسرائيلي استهدف دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين. شهد المسجد الأقصى المبارك اليوم عشية الذكرى العبرية لاحتلال القدس اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد من جهة باب المغاربة، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية بينها ما وصف بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد وتحديدا في محيط باب الرحمة. وشارك عضو الكنيسة أرييل كيلنر في قيادة مجموعات المقتحمين خلال الاقتحام الصباحي. وبالتزامن مع الاقتحامات انطلقت في شوارع وأحياء القدس المحتلة مسيرة الأعلام، حيث جاب مئات المستوطنين البلدة القديمة وهم يرددون الأغاني ويرقصون احتفالا بما يعتبرونه ذكرى احتلال القدس، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلاغات لتجار البلدة القديمة ومحيطها تطالبهم بإغلاق محلهم التجارية عند الساعة 12 تزامنا مع مرور مسيرة الأعلام. قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاستيلاء على 10 دنومات من أراضي قرية زبدة الواقعة غرب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. هذا وأجبر مستوطنون عائلة بدوية على الرحيل من المنطقة الواقعة غرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن نيكولاي ميلادينوف ليس جديرا بأن يكون ليوم واحد مسؤولا عن إدارة انتقالية للشعب الفلسطيني، منتقدا مواقفه بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة. جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف طالب فيها حماس بالتخلي عن سلاحها، وهو ما عده باسم نعيم تماهيا وتماشيا مع المطالب الإسرائيلية.
1: هذه تصريحات مستهجنة بل هي مستنكرة، لأن السيد ميلادينوف يعلم وبأدق التفاصيل أن حركة حماس أخذت كل الإجراءات اللازمة لتسليم إدارة قطاع غزة في كل شؤونها المدنية وحتى الأمنية للجنة الإدارية التي تم تشكيلها في يناير الماضي. وبل بالعكس، فإن حماس هي التي بادرت ومنذ أكثر من 1.5 على حوارات فلسطينية وحوارات فلسطينية مع الجانب المصري على إيجاد بديل لإدارة شؤون قطاع غزة. في البداية كان تفضيلنا هو أن يكون هناك إدارة فلسطينية مشتركة وموحدة بين الضفة وغزة، ولما هذا الأمر لم يكن متاحا ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو تشكيل إدارة فلسطينية من وطنيين بمرجعية فلسطينية. بل أكثر من ذلك، فإن اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة اليوم هي أخذت كل الإجراءات التنفيذية وعممت كل التعليمات اللازمة لتسهيل مهمة دخول اللجنة، لتسهيل تسليم الأعمال بأدق التفاصيل للجنة، وحضرت كل الملفات المطلوبة لتمكين هذه اللجنة.
0: انطلقت أعمال المؤتمر العام 8 لحركة فتح بمشاركة الرئيس محمود عباس اليوم في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام من الخميس وحتى السبت. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. يوم غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة في معظم المناطق وفق الأرصاد الجوية. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن متأثرا بإصابته جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر قنبلة عليه في شارع غزة القديم في جبالي البلد شمال القطاع. إلى ذلك أصيب مواطنان اثنان في قصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وشهدت مناطق متفرقة من القطاع اليوم قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح بمشاركة الرئيس محمود عباس في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد سواء بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام من الخميس وحتى يوم السبت. أصيب 3 إسرائيليين بجروح، 2 منهم بحالة خطيرة بعد سقوط وانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله على منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي. وقالت وسائل إعلام عبرية إن 3 إصابات، 2 منها في حالة خطيرة، سجلت بعد انفجار المسيرة في رأس الناقورة، وأن 2 من المصابين عاملان لدى شركة مقاولات، إضافة إلى 3 مستوطن من سكان منطقة رأس الناقورة. عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سفر عشرات المرضى والجرحى من قطاع غزة اليوم، حيث كان من المقرر مغادرة 141 شخصا من المرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع. إلى ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن نيكولاي ميلادينوف ليس جديرا أن يكون ليوم واحد مسؤولا عن إدارة انتقالية للشعب الفلسطيني، منتقدا مواقفه بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة.
2: هذه التصريحات مستهجنة بل هي مستنكرة، لأن السيد ميلادينوف يعلم وبأدق التفاصيل أن حركة حماس أخذت كل الإجراءات اللازمة لتسليم إدارة قطاع غزة في كل شؤونها المدنية وحتى الأمنية للجنة الإدارية التي تم تشكيلها في يناير الماضي. وبل بالعكس، فإن حماس هي التي بادرت ومنذ أكثر من 1.5 سنة على حوارات فلسطينية وحوارات فلسطينية مع الجانب المصري على إيجاد بديل لإدارة شؤون قطاع غزة. في البداية كان تفضيلنا هو أن يكون هناك إدارة فلسطينية مشتركة وموحدة بين الضفة وغزة، ولما هذا الأمر لم يكن متاحا ذهبنا إلى الخيار الثاني وهو تشكيل إدارة فلسطينية من وطنيين بمرجعية فلسطينية. بل أكثر من ذلك، فإن اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة اليوم هي أخذت كل الإجراءات التنفيذية وعممت كل التعليمات اللازمة لتسهيل مهمة دخول اللجنة، لتسهيل تسليم الأعمال بأدق التفاصيل للجنة، وحضرت كل الملفات المطلوبة لتمكين هذه اللجنة.
1: شهد المسجد الأقصى المبارك اليوم عشية الذكرى العبرية لاحتلال القدس اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث أدى المستوطنون طقوسا تلمودية بينها ما وصف بالسجود الملحمي في محيط باب الرحمة. وشارك عضو الكنيسة أرييل كيلنر في قيادة مجموعات المقتحمين خلال الاقتحام الصباحي. وبالتزامن مع الاقتحامات انطلقت في شوارع وأحياء القدس المحتلة مسيرة الأعلام، حيث جاب مئات المستوطنين البلدة القديمة وهم يرددون الأغاني ويرقصون احتفالا بما يعتبرونه ذكرى احتلال القدس، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. ختاما بحالة الطقس، غدا يكون الجو غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: عبي يا هو والأحباب جرحوه.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الله حي الصوت العالي لأحلى إذاعة، موجة تهدر على

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته في لبنان ويوجه إنذارات جديدة بإخلاء 8 بلدات في الشرق والجنوب، وتحركات دبلوماسية في واشنطن. كيف يتابعها اللبنانيون؟
2: للأسف يعني لا حل إذا كان بده يكون في غير بهذه المفاوضات.
3: بالنسبة إلي هي طبعا مرفوضة.
1: تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود يشير إلى تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في قطاع غزة.
4: رحلات الطاق، البعوضة، القوارض، الحشرات،
1: وصعوبات تواجه السودانيين لاستبدال العملة القديمة.
5: عندك أكين قافلة بقول لك لا ليلة في تبديل عملة، أنا ما بستلم منكم، يعني أنا القروش بقت تلفعنا في يدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. نبدأ لقاءنا بالتطورات في لبنان، حيث صعد الجيش الإسرائيلي اليوم عملياته موجها إنذارات بالإخلاء إلى 8 بلدات في منطقة البقاع شرقي البلاد وفي الجنوب، قبل أن يعلن بدء سلسلة غارات جوية قال إنها تستهدف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. في المقابل أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات صاروخية ومدفعية قال إنها استهدفت قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة دير سوريان جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال جراء تكثيف الغارات الإسرائيلية الجوية أمس على عدة مواقع جنوب وشرق البلاد. تأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تحركات دبلوماسية في واشنطن، حيث يلتقي اليوم سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة إلى جانب السفيرين الأمريكيين في لبنان وإسرائيل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل بي بي سي رامي رحيم. مرحبا بك رامي، كيف تبدو التطورات الميدانية على الأرض في الجنوب والبقاع بعد الإنذارات الإسرائيلية والغارات الأخيرة؟
6: كان هناك نزوح كثيف عن عدد من البلدات التي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء منها، وهذه البلدات هي في البقاع الغربي. وبعد هذه الحالات من النزوح الكثيف بدأت الضربات، من بينها على سبيل المثال ضربة على بلدة يحمر استهدفت محطة محروقات التي دمرت بالكامل وفقا للوكالة الوطنية للأنباء. والغارات مستمرة أيضا في المناطق الجنوبية، كذلك مناطق مختلفة من الجنوب. حتى هذه اللحظة ليست لدينا صورة واضحة أو بيانات من وزارة الصحة عن عدد القتلى والجرحى، ولكن أمس كان يوما داميا جدا، يعني يوم من التصعيد الإسرائيلي الكبير أدى إلى مقتل كثير من الأشخاص، من بينهم كثير من الأطفال والنساء في الغارات الإسرائيلية المختلفة. وأيضا كان هناك توسيع في نطاق الاستهدافات، وصلت إلى مناطق يعني قريبة من بيروت على الأوتوستراد الساحلي الذي يربط بيروت بمدينة صيدا في الجنوب.
1: نعم، فيما يتعلق باللقاء في واشنطن اليوم بين سفيري لبنان وإسرائيل، ماذا عن أبرز التوقعات المطروحة؟
6: يعني الأمريكيون والإسرائيليون يتحدثون عن هذه المفاوضات بوصفها يعني أشبه بالعمليات التنسيق في إطار السعي وراء هدف مشترك، وهو تفكيك سلاح حزب الله. هذا يعني ما يصرح به الإسرائيليون بشكل واضح، يتحدثون عن اتفاقات بين لبنان وإسرائيل، عن تفاهم بين لبنان وإسرائيل. والأمريكيون كذلك يقولون ليس هناك حالة حرب بين لبنان وإسرائيل، المشكلة هي حزب الله. هذا الخطاب الأمريكي الإسرائيلي. لبنان رسميا يعني هو لم ينفي البيانات الأمريكية التي تشير إلى هذا الاتجاه، لم يصدر أحد في لبنان بيانا يقول فيه إن بيانات الأمريكية لا تعبر عن الموقف اللبناني، ولكنه في نفس الوقت يتحدث عن سعيه لوقف النار فعليا ولوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. طبعا حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة من حيث المبدأ، يعتبرها خطوة تطبيعية، يطالب بمفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى انسحاب إسرائيلي. إذن هناك انقسام كبير حول مبدأ المفاوضات المباشرة وأيضا حول سلوك الحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات.
1: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت مراسل بي بي سي رامي رحيم. وفيما تعول أطراف دولية على المحادثات بين لبنان وإسرائيل لخفض التوتر، أبدت وسائل إعلام لبنانية تشاؤما حيال فرص تحقيق اختراق سياسي، معتبرة أن استمرار الضربات الإسرائيلية والتبادل القصفي يعكسان هشاشة المساعي الدبلوماسية. فكيف يتابع اللبنانيون هذه المفاوضات؟
2: برأيي أنا هلأ دخلنا مرحلة المفاوضات، للأسف يعني لا حل إذا كان بده يكون في غير بهذه المفاوضات. مبدئيا أكيد بحس بيتفقوا على وقف إطلاق نار، لأنه لحديت هلأ ما في قرار بتوسعة الحرب الشاملة، ولأنه مرتبطة بعودة ترامب من الصين وخياره بإيران.
3: بالنسبة للمفاوضات بالنسبة إلي هي طبعا مرفوضة وما ممكن تجيب حل لبنان، لأنه رايحين بلا وراء قوة، رايحين مع نفاوض مع جهة ما احترمت ولا مرة، مش بس المفاوضات، ما احترمت اتفاقيات السلام يلي عملتها مع دول تانية. فبرأيي هي مفاوضات ما حتوصل لولا محل. أما بالنسبة لتوقع تمديد وقف اطلاق نار، ما هو ما صار وقف اطلاق نار، في قصف يوميا عم بيصير على جنوب لبنان.
7: المفاوضات المباشرة حتنجح بحالة واحدة إذا لبنان أو الدولة اللبنانية نجحت بتجريد لبنان من سلاح حزب الله. إذا ما تجرد لبنان من هيدا السلاح بكافة المناطق، وأهم من أكيد الضاحية الجنوبية اللي هي معقل لحزب الله وبجنوب لبنان، المفاوضات المباشرة للأسف حتكون مثل المفاوضات الغير مباشرة. صار في وقف إطلاق النار يلي هو مش وقف إطلاق النار، وبالتالي حترجع تصير حروب تانية وتالتة ورابعة ويمكن أوسع، ويمكن إسرائيل تصير تستهدف مناطق جديدة.
1: مواطنون لبنانيون، ومع استمرار الإنذارات والتوجيهات الإسرائيلية بإخلاء بعض المدن والبلدات، أدى النزوح المتواصل في لبنان إلى ضغوط هائلة على المجتمع اللبناني ومؤسسات الدولة. فمع تزايد أعداد النازحين بات اللبنانيون يواجهون تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة. وتشير تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي إلى أن النزاع الأخير تسبب وحده بتهجير أكثر من 1,000,000 مواطن في لبنان، وألحق أضرارا واسعة بالمنازل والمرافق العامة، ما زاد من معاناة اللبنانيين اليومية وعمق حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، زادها خسارة آلاف النازحين وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على عمل بديل كما حكى لنا بعضهم.
8: وقتها كنا بالجنوب والأوضاع كانت منيحة، كنا نشتغل وعايشين نشكر الله، وقتها صارت الحرب ونزحنا على الشمال، فهون صرنا نبرم على الشغل ونبرم على الشغل، وصعب نلاقيك، إنه صعب كتير لأن ما بتعرف الوضع شو بيصير.
9: مرحبا، أنا كوثر نازحة من كفر تبنيت. قبل كنت أشتغل ببوتيك محل ألبسة، أكيد تسكر وما بنعرف بعد أصلاً إذا المحل بعده محله أو انقصف. وحالياً أنا ببيروت، نازحة ببيروت، قاعدين بمركز إيواء، وبطبيعة الحال بدنا مصاريف أنا وأهلي، وما عم لاقي ولا محل اشتغل فيه. محلات بطبيعة الحال مش الكل عم بيوصفوا من النازحين، وما عم بيكون في عنا مدخول يعيلنا، يعني عم ناخد المساعدات من المساعدات يلي عم توصل لهون على مركز الإيواء.
1: نازحون لبنانيون يتحدثون كيف أدى النزوح إلى فقدهم وظائفهم.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت اليوم إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين قبل ساعات من بدء جولة محادثات جديدة بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تشهد تطورا لافتا في طبيعة التمثيل الإسرائيلي، إذ يضم الوفد هذه المرة مسؤولين عسكريين وأمنيين، بينهم رئيس الشعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط بالجيش ونائب رئيس مجلس الأمن القومي. تأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه إسرائيل نقاشا متصاعدا بشأن خطط عسكرية لتوسيع نطاق الهجمات ضد حزب الله، ما قد يضيف مزيدا من التعقيد على أجواء التفاوض. في السياق ذاته أفاد موقع واينت الإسرائيلي بأن إسرائيل لن توافق على الانسحاب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يواصل إطلاق النار ويشكل تهديدا أمنيا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في القدس مهند التونجي. مرحبا بك مهند. إلى أي مدى يعكس اشتراك مسؤولين عسكريين كبار وأمنيين أيضا في الوفد الإسرائيلي تحولا في طبيعة المفاوضات مع لبنان في هذه الجولة، وكيف تنظر الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل إلى فرص نجاح هذه المحادثات؟
10: الشق الأمني والعسكري المتعلق بالمفاوضات مع لبنان هو شق أساسي ومهم. على ما يبدو هو في نهاية المطاف استمرار لجولات المفاوضات التي بدأت من نواحي سياسية، ولكن في النهاية يوجد حاجة للوجود العسكري فيما يتعلق بإجراء هذا الملف التفاوضي، خصوصا وأن المسألة المركزية بالنسبة لهذه المفاوضات هي من وجهة نظر إسرائيلية آلية نزع سلاح حزب الله في نهاية المطاف، لأنه من وجهة نظر إسرائيلية نزع السلاح هو الذي سيدفع باتجاه اتفاق السلام أو انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي. فبالتالي واضح من أن تواجد هذه الشخصيات العسكرية هدفه في النهاية مناقشة الآلية التي ستدفع باتجاه نزع سلاح الحزب. من منظور إسرائيلي يدور الحديث على وجود تواصل أمريكي إسرائيلي بخصوص آلية عمل مشتركة للبدء بالعمل عسكريا في مناطق معينة لنزع السلاح حتى بالتعاون مع الجيش اللبناني. هذا على الأقل مما يسرب في الإعلام الإسرائيلي. في نهاية المطاف واضح من أن الموضوع العسكري يسيطر على الأجواء، خصوصا وأن حالة وقف إطلاق النار المعلن عنها منذ أكثر من شهر هي هدنة مهشة ليست ثابتة في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يستمر في عملياته البرية في الجنوب، في المقابل حزب الله يستمر في إطلاق الطائرات بدون طيار، وهناك حالة من التصعيد العسكري المستمر الحقيقة في الميدان توازيها تحضيرات للجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية البرية ردا على استخدام حزب الله بشكل متكرر لطائرات بدون طيار توقع قتلى وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. لذلك هذه الجولة التفاوضية تأتي في زخم الحديث في إسرائيل عن إمكانية توسيع العمل العسكري البري. في نهاية المطاف هل سيتم الحفاظ على الاتفاق في وضعه الحالي؟ هل هذه الجولة ستحدث يعني تطورا ملحوظا فيما يتعلق بهذه القضية؟ مسألة نزع سلاح حزب الله من وجهة نظر إسرائيلية ستبقى العائق أمام التقدم في أي مساعي دبلوماسية.
1: أشكرك شكرا جزيلا. كان معنا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وإلى قطاع غزة، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود كشف عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول أكتوبر من عام 23، ما أدى إلى حرمان واسع نطاق للسكان من هذه الخدمات الأساسية. أكدت أطباء بلا حدود أن هذا الواقع يعكس أزمة إنسانية متفاقمة تتطلب تدخلا عاجلا لضمان وصول السكان إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، محذرة من استمرار التدهور وما يحمله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة في قطاع غزة. عدد من المواطنين في القطاع تحدثوا إلينا عما يجدونه من معاناة.
11: يعني أنا في غزة البنية التحتية كلها مدمرة، في الريحة لا تطاق، البعوضة، القوارض، الحشرات، يعني إحنا داخل علينا الصيف، البعوضة تزداد، الحشرات تزداد، الأمراض تزداد.
12: من أول ما الصيف بلش يطلع صار في عنا كل شوية عرس، فيران تطلع، العرس كبيرة حجمها كبير، حتى مية حلوة في الشعنة، مية مالحة في الشعنة، نتغلب لما إحنا نروح نجيب مية، حتى إحنا بنتعذب كتير يعني العرس، موضوع العرس يعني لما نجي تعمل هذه الاشياء يمكن زي جرب حساسيه نعرفش ايش سببها، بس اكيد سببها انه المي مش صالحه.
13: موضوع الصرف الصحي، طب في انتشار البعوض بسبب هذا الصرف الصحي، في ممكن الاطفال يتلوثوا من خلالها، يعني ممكن الاطفال يقعوا فيها، ممكن تؤدي الى تسمم.
14: مياه الصرف الصحي موجوده بين الخيام، موجوده بين الناس، في فصل الصيف يعني بتزيد بتنتشر موضوع البعوضه، موضوع الجرذان، موضوع القوارض، وحياتنا جدا جدا صعبة ومش قادرين نتأقلم معها.
1: مواطنون من قطاع غزة، وما زلتم مستمعينا الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من BBC نيوز عربي، والساعة الآن تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
16: لبنان وإسرائيل يبدأان جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين. مراسل BBC في بيروت رامي رحيم.
17: هناك انتقادات للحكومة لأنها كانت تتحدث عن تثبيت وقف النار قبل البدء بالمفاوضات. ليس هناك أي وقف إطلاق نار، لا مثبت ولا غير مثبت، هناك عمليا تصعيد إسرائيلي مستمر.
16: الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع نحو حل البرلمان بهدف التحكم بالجدول الزمني الانتخابي، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في تاريخ قد لا يتعدى نهاية أغسطس آب. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريب عسكري واسع النطاق اليوم في منطقة بشمال الضفة الغربية المحتلة.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
16: وكالة الأنباء الفلسطينية تعلن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس.
18: هذه حرب اسمها حرب الإبادة، ما فيش شيء يعني بريق أمل، إحنا نرتاح في الأيام القادمة.
16: الإمارات تنفي ما تم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تقول إن مجهولين يحتجزون سفينة قبالة سواحل الإمارات ويقتدونها إلى المياه الإيرانية الإقليمية قرب مضيق هرمز. منظمة العفو الدولية تقول إن تدمير القوات الإسرائيلية لمنازل مدنيين في جنوب سوريا منذ سقوط بشار الأسد يجب أن يخضع للتحقيق باعتباره جرائم حرب على حد وصفها. هذه تحياتي هند سليم.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: وتصحابني في الاستوديو ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
19: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة ريم؟
19: نبدأ من اليمن، حيث اندلع حريق في مخيم للنازحين خلف مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء مساء الثلاثاء، ما تسبب في احتراق عدد كبير من الخيام والمساكن المؤقتة واستحالة من الهلع بين السكان، وذلك نتيجة انفجار اسطوانة غاز. فدعنا محمد نستمع لأحد المقاطع التي وثقت هذا الحريق.
20: الله يستر الله يستر. طبعا هذا حريق بالمحور. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذا الذي بيحرق مساكن أو المساكين.
1: يبدو أن هذه الجولة فيها حرائق أخرى، فهناك حريق في مخيمات النازحين في سوريا.
19: صحيح محمد، اندلع حريق في عدد من الخيام داخل مخيم الزوف بمنطقة جسر الشغور غربي إدلب شمال غرب سوريا، ما أدى إلى أضرار مادية في المساكن المؤقتة للنازحين هناك. فدعنا نستمع.
21: طلع صوت انفجار. يا شباب صاريج مي، صاريج مي يا شباب.
22: يا من تضحيت عن هذه المخيمات؟
1: كيف بدا الوضع في هذه المخيمات، وهل أظهرت المقاطع المتداولة أحوال المواطنين خلال هذا الحريق؟
19: نعم محمد، قد حاول السكان السيطرة على الحريق وإطفاء النيران بوسائل بدائية متاحة لديهم، وتظهر الفيديوهات أيضا حالة من الارتباك والهلع بين الأهالي مع محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممتلكات بسيطة.
1: ختام هذه الجولة يبدو أنه من السودان، أليس كذلك؟
19: صحيح، غدا 15 مايو سيكون يوما مهما بالنسبة للسودانيين، لأنه الموعد النهائي لاستبدال العملة القديمة في البلاد بالعملة المعتمدة الجديدة.
1: كيف انعكس ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع؟
19: نعم، تكدس المواطنين أمام البنوك فقد تصدر منصات التواصل الاجتماعي مع تداول فيديوهات تظهر أعدادا كبيرة من المواطنين في طوابير طويلة في ظل أجواء حارة تضرب البلاد. نستمع إلى أحد هذه المقاطع.
4: يعني أنا ما أعرف يوم الليلة ده لازم تقدر تجمع القريش دي كلها، لازم يمدوا شغلة دي كثيرة ما بتجاسها، لازم والله يدونا مهلة داني والله.
1: يسألون عن مهلة أخرى، فهل يبدو أو هناك معلومات عن مصير من لم يستطع تبديل العملة حتى موعد النهائي الذي وضعه البنك المركزي؟
19: نعم، حتى الآن لا نملك أي معلومات بشأن مصير من لم يتمكنوا من استبدال العملة قبل انتهاء المهلة، لكن هذا السؤال الذي يطرحه كثير من المواطنين حاليا، وهناك مطالبات بتمديد الفترة. لكن بحسب بنك السودان المركزي فإن غدا الجمعة ستعمل البنوك استثنائيا إلى الساعة 6 مساء.
1: نعم، وسنتحول من هذه الجولة التي انتهت الآن إلى موضوع السودان تحديدا، وهذا الذي تطرقت إليه، موضوع العملة، ولكن بعد هذا الفاصل. بعد إعلان بنك السودان المركزي أن يوم غد الجمعة 15 مايو هو الموعد النهائي لاستبدال العملة الورقية القديمة في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، تحدث العديد من السودانيين عن صعوبات جمة تواجههم في عملية استبدال العملة القديمة، حيث عجزت البنوك عن استيعاب التدفقات الكبيرة للمواطنين، ما أدى إلى طوابير طويلة وضغط كبير على الفروع العاملة. بعض المواطنين من أم درمان تحدثوا إلينا.
5: مواطنة من أمدرمان، نحن الليلة من الصباح مشيت البغالة عشان أشيل مستلزماتي بتاعين اليوم من حاجات أنا بنحتاج لها في البيت، الدكاكين قافلة، بقول لك لا الليلة في تبديل عملة، أنا ما بستلم منكم، يعني أنا القروش بقت تلفانة في يدي أتصرف كيف. رجعنا حوالي الساعة 9:10 كده عشان البنك يبدل القروش، في زحمة في سخانة، يعني نحن واقفين بقول لك لا القروش اللي زادت تبدلها اللي يكون عندك حساب بنكك، يعني حولوها لك ماي كاش أو بنكك. طيب أنا ما عندي بنكك، يحولوها لي وين؟ طيب أنا ما ششيل لي سلطة بتاع السلطة، ما عنده بنكك، أديه من أدعامل كيف؟ أديه من وين؟ إذا هي أصلاً العملة ما متوفرة ما في داعي يقولوا إنه في تبديل عملة.
6: طبعاً يا جماعة بالنسبة لموضوع تبديل العملة، يا جماعة والله تعبنا، يعني ما ممكن أسأل عنده 50,000 مشيت البنك على أساس إنه أبدلها. أنا طبعاً في درمان، مشيت البنك زحمة مبالغة والشمس وسخانة فظيعة، ما لقيت طريقة يا جماعة، أنا قروشي ما في يدي لقيت براجعة، ما ممكن. لكن إذا كان في تبديل عملة تدونا إنذار من بدري، تدونا فترة كافية يا جماعة، والله الوضع ما بيتحمل، حاولوا شوف لنا حل، ده ما ممكن والله.
23: أنا واحد من الناس عانيت، كنت ماسك بغالة وكان بعاني، يعني حتى لو تريد إنه قبل يوم قفلنا عشان نجي البنوك وكده وكده، حتى الناس لما تجي أنت ما تستلم منها عملة قديمة بتزعل، أو أصلا ما صح ما تستلم عملة قديمة، ولو استلمتها كمان ممكن هو حيكون مثلا آخر يوم أو بكرة آخر يوم، ما في طريق. البنوك طبعا حتكون مركزة مع الرأسمالية والناس بتجي تجاري من بعيد.
24: يعني الليلة بسبب استبدال العملة الحركة واقفة في البلد، طرمبات واقفة، ناس المتاجر مقفلين، يعني في ناس ما بتشيلها في ناس ما بتشيلها، ما عارفين الحاصل شنو، يعني نقولهم لسه القريش دي زمانها ما جاهم، لأن والله القريش دي ما شغالة.
1: سودانيون يتحدثون عن مشكلات تواجههم في مسألة تبديل العملة القديمة. وإلى سوريا، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا إلى النصف بسبب نقص التمويل، ما خفض عدد المستفيدين من 1,300,000 إلى نحو 650,000 شخص خلال مايو الجاري. كما أوقف البرنامج دعم الخبز لأكثر من 300 مخبز كان يستفيد منه نحو 4 ملايين شخص يوميا. وحذر البرنامج من تفاقم أزمة الجوع في البلاد، حيث يعاني أكثر من 7 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي. مواطنان من شمال إدلب وريفها الجنوبي تحدث إلينا.
25: كل المنظمات وقفت دعم المخيم، وأغلب الناس اللي تمت بالمخيم ناس فقيرة، بيوتها مدمرة، عاطلة عن العمل. نحن مناشد المنظمات ومناشد الأمم المتحدة ومناشد الحكومات يتابعوا دعم المخيمات، لأنه هلق لحد الآن مخيم تجمع أهل موريك فيه 135 عائلة، من عدا العائلات اللي إجت وما لا مسجلة ضمن إدارة التنمية، يعني العدد بيطلع فوق 350-400 عائلة. الصعوبات كتير جدا جدا، نتمنى تقديم المساعدات لهالمخيم، إن كان مي، إن كان سلال غذائية، إن كان النقد.
26: نسبة المساعدات اللي بتتلقاها المخيمات ولا ريف إدلب الجنوبي المدمر بالكامل 0%، اليوم الناس لجأت من المخيمات صعبة جدا بسبب دمار البيوت كامل، دمار القرى، دمار السجر، دمار الأراضي. أهم الاحتياجات اللي بتتزا الناس اليوم مساعدات مالية اللي تحسن الناس تترك الخيمة وترجع لها أراها، وحتى لو رجعت أراها يعني اليوم شيت البيت المدمر بكلف أكثر من حق عمارة بسبب نقص المساعدات اللي صارت. كنت متأمل بلش عمارة غرفة مع سنة إذا اضطر في المخيمات مثل كل الناس اللي ما يحسناني ترجع بسبب وقف المساعدات في سوريا.
1: مواطناني من إدلب في سوريا.
15: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: وإلى اليمن، حيث أدى تدهور الأوضاع المعيشية إلى اضطرار العديد من الأسر وبخاصة الأطفال والنساء للعمل في جمع البلاستيك والمخلفات من الشوارع ومكبات النفايات بحثا عن مصدر دخل يومي يساعدهم على مواجهة ظروف النزوح القاسية. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدارس في اليمن في ظل استمرار تداعيات الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد. نازحون في محافظة حجة شمال غربي اليمن تحدثوا إلينا.
0: أنا طفل نازح من مخيمات أبوك من الساعة 8 لما الساعة 12 أبوك ألفلف صحات ومكرابون وتطلت من الدراسة حقي وعشان شاك أخواني أبي ب 500-300 شلب 300 دقيق 150 بور و 300 دقيق وكما ما حصلتش تريبه استنفعش أخواني أجلس في البيت وبوي جالس في البيت ما عندي ولا عمل ولا حاجة تابان عندي سكر
2: والله يا بره ورم قراب عن بدري ورم توان بلوتي عفاريت مربل ورم صحات أخرجها من زبائل وطشها وسرح شاقي على أسرتي معيك أحمي معاك بطن قاعدة من المواد مقور ونبيع 150 جهدتها ساعة بغم دقيق شلنا ب 100 دقيق وشلنا ب 20 صلصة روحنا مع أن القالة حاجة والله أن دحنا جاء من وادي مقر والله والله العظيم دحنا رجلت لهم كيس من فوق رأسها.
3: أكثر مؤلم الأطفال في مخيمات النازحين بالأخص النازحين يعانون من مأساة كبيرة جدا. الأطفال مساكين يعني يتحملوا من ضمنهم أنا واحد أني أطفالي يسيرون كل يوم من الساعة 8 إلى الساعة 12 ومن الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء يلقطون حديد ويلقطون معادن ويلقطون مسمدي ويبيئونها في عند محل الخردة ويذهبون إلى البيوت بعض يروح مع دقيق وبعض يروح مع إدام بعض مع المهم على قهد ما باع من النقود الذي يحصل عليها من عند صاحب الخردة.
1: نازحون في محافظة حجة باليمن. في أوقات الحروب والنزاعات تعد الإسعافات الأولية من المهارات الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل خطورة الإصابات قبل وصول المساعدات الطبية المتخصصة، ما يقلل المضاعفات ويحافظ على سلامة المصاب. بعضنا

0: قطعة قماش للضغط المباشر على الجرح. إن لم يتوقف النزيف، ارفع العضو المصاب ليصبح فوق مستوى ارتفاع القلب إن أمكن. إذا تعاملت مع مصابين بالحروق، قم بتبريد الحرق بماء نظيف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتجنب استخدام الثلج أو المواد الدهنية. وعند تثبيت الكسور، استخدم جبائر مؤقتة مثل لوح خشبي أو مجلة مطوية لتثبيت المنطقة المكسورة. ولإنعاش القلب والرئتين، إذا كان الشخص فاقداً للوعي ولا يتنفس، ابدأ بالضغطات الصدرية بوقع 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة إن كنت مدرباً على ذلك. وقبل كل شيء، تأكد أن المنطقة آمنة قبل تقديم المساعدة، وتأكد من الاتصال بفرق الإغاثة الطبية أو الخطوط الساخنة المخصصة إن وجدت. دمتم بخير وسلام.
1: دائما بخير وسلام مستمعينا الكرام. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لبيا عبد الستار، طارق يحيى، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى.

0: راديو بيت لحم الأولى في بيت لحم.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
0: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.